نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم.
2: دروس من الحج المبرور.
1: الدرس الأول.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس الحج المبرور. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات في إذاعة القرآن الكريم.
4: حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة في إذاعة القرآن.
3: فضيلة الشيخ صالح، في الآية الكريمة وفي هذا الدرس نود أن تلقى الضوء على الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في ضوء هذه الآية ماذا نستفيد؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي الإحرام بالحج يكون في أشهر معلومات، وهي شهر شوال، شهر ذي القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة. فمن أحرم في أي وقت من هذه الأشهر انعقد إحرامه بالحج، وأما من أحرم قبلها فلا ينعقد إحرامه، ومن عقد بعدها بعد الليلة العاشرة من ذي الحجة، يعني قبل طلوع الفجر، طلع الفجر وهو لم يحرم فأحرم بعد ذلك، إنه لا ينعقد إحرامه لفوات أشهر الحج. قال: فمن فرض فيهن الحج. فرض يعني أحرم، لأن الإنسان إذا أحرم وجب عليه أن يكمل المناسك التي أحرم بها، قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فمن أحرم لزمه أن يمضي في إحرامه حتى يكمله بأداء مناسكه. وقال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي المحرم يتجنب هذه الأشياء، وهي الرفث وهو الجماع ودواعيه، ولا فسوق وهو المعاصي، سائر المعاصي، لأنه في عبادة فلا يدخل عليها شيئا من المعاصي، ولا جدال في الحج. وسميت المعاصي فسوقا لأن الفسوق معناه الخروج، فهي خروج عن طاعة الله عز وجل. ولا جدال في الحج، المراد الجدال الخصومات والممارات بين الناس فيما لا طائل تحته، لأن الجدال يثير الأحقاد ويثير الحساسية والحزازة في الأنفس، فالمحرم لا يليق به ذلك، يتجنب الجدال في الحج فيما لا طائل تحته أو في ما هو من أمور الدنيا. أما الجدال لبيان الحق ودحض الباطل فهذا جدال مطلوب في الحج وفي غيره، قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولا يؤثر ذلك على إحرامه، بل هذا فيه أجر وفيه فضل عظيم، لأنه بيان للحق أو دفاع عن الحق. نعم.
3: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، الحاج وهو يتجه إلى الأماكن المقدسة، ما الواجب في حقه مأجورين؟
4: الواجب في حقه أن يترك ما لا فائدة فيه، لأنه متوجه إلى أمكنة ومشاعر معظمة، وأيضا متوجه إلى عبادة عظيمة وهي الحج، فيستقبلها بالطاعة والخير، ويتجنب ما يضيع عليه وقته أو يؤثمه من حين يمشي من أهله، فإنه متوجه إلى عبادة وإلى أماكن فاضلة، فيستشعر طاعة الله سبحانه وتعالى ويلازمها في أثناء سفره، ويتجنب ما يؤثمه أو ما يشغله عما هو متوجه إليه. فالمسافر للحج مسافر لأداء عبادة متوجه إلى طاعة، فيحسن في طريقه ويتجنب ما لا يليق من الأقوال والأفعال، ويكون ذا صحبة طيبة مع إخوانه الحجاج، فإن هذا من آداب الحج، فلا يدخل في أمور تتنافى أو لا تليق بما هو متوجه إليه. هذه هي الآداب التي يتحلى بها من سافر للحج، يكون سفره سفر طاعة، سفر عبادة، ويحسن إلى رفقائه وإلى من يلتقي به من المسلمين، لأن هذا من مكملات الحج ومن استقبالات الحج التي هو متوجه إليه. نعم.
3: شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أكثروا من التكبير مجاهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية هدى

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أهلا وسهلا بأحبتي في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع حلقة جديدة من مواقف قرآنية. معاذ الله، كلمة أعلنها يوسف عليه السلام مدوية في الزمان كله وفي العالم كله وفي كل مكان، لتعلن الأسلوب والطريقة الأمثل لدفع الشهوات التي يمكن أن تصل إلى العباد. فإذا هو منهج رسمه لنا نبي كريم في كلمتين، معاذ الله. موقفنا اليوم بعد أن حصل ما حصل من امرأة العزيز وغلقت الأبواب ورفض يوسف عليه السلام معاذ الله، فإذا بالباب عنده أناس. يقول القرآن الكريم في التعبير الجميل: واستبقا اثنين. من هم؟ يوسف عليه السلام وامرأة العزيز. امرأة العزيز تريد أن تسبق إلى الباب حتى لا يفتحه، ويوسف عليه السلام يريد أن يسبق إلى الباب لكي يفتحه فينتهي من هذه الفتنة العظيمة. فإذا بالقرآن الكريم يعبر يقول: فاستبق الباب، لم يقل من السابق ومن المسبوق، إنما صورة حتى تعيش وكأنك تنظر إلى هذا السباق. واستبق الباب، ولأول مرة، بل هي المرة الوحيدة التي يعبر القرآن فيها عن هذه الكلمة. يقول الله سبحانه وتعالى: وقدت، مرة واحدة فقط في القرآن الكريم أتت هذه، ولم تأتي إلا في هذا الموضع في قول الله سبحانه وتعالى: وقدت قميصه من دبر. ما معنى قدت؟ مزقت. نعم، هي مزقت وقيل شقته وقطعته، لكن حقيقة حينما تدقق في الكلمة وترجع إلى تفاصيل دقيقة، يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كلمة وقدت قميصه، أي من خلفه قبضته في أعلى قميصه، فتخرق القميص عند طوقه ونزل، استمعوا، ونزل التخريق إلى أسفل القميص، فإذا شقت القميص إلى أن نزل إلى أسفل القميص، ولذلك والقد القطع، وأكثر ما يستعمل فيه طولا التمزيق أن يصبح القميص قطعتين. وكأن القرآن الكريم في هذه الكلمة يقول: قطعت قميصه من أعلى ولم تجعله قطعتين، لأن القطع ربما تكون أكثر من قطعة، قطعته إلى قطعتين، وكأن القميص لم يقطع قطعتين، إنما بقي ممزقا إلى درجة من أعلى، لكنه بقي على يوسف عليه السلام. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. ثم يفاجئك القرآن الكريم بهذه الكلمة: وألف يا سيدها لدى الباب. كلمة ألف دخل فجأة ودخل بصورة سريعة. من الذي سبق للباب؟ لا ندري، لكن في النهاية لم يفتح الباب لا يوسف عليه السلام ولا امرأة العزيز، إنما الذي جاء إلى الباب أناس آخرون سنعرفهم بإذن الله تعالى من خلال هذه الموقف. إذن وألف يا سيدها لدى الباب، إذن دخل سيدها لدى الباب. هل كان لوحده؟ سنعرف بإذن الله تعالى. إذن يوسف عليه السلام وامرأة العزيز والآن السيد. فيأتي القرآن الكريم يعبر: قالت، إلى الآن الموجودين ثلاثة حسب النص القرآني، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. على طول بدأت بالهجوم حتى تبرر لنفسها هذه الفعلة الشنعاء، لأن الأمر وارد وكأنها تنظر إلى زوجها باعتبار أن الأمر ممكن أن يكون منها وممكن أن يكون من يوسف عليه السلام، هكذا في ذهنها. ولذلك حاولت أن تدافع عن نفسها منذ البداية. أول ما ألف يا سيدها لهذا الباب قالت على طول مباشرة دون أن تعطي فرصة حتى لسيدها يسأل: ما الذي حصل؟ لماذا أنتم هنا؟ كأنكم تتسابقون. قبل أن يسأل هذا السؤال بادرته بقولها: قالت ما جزاء من أراد بأهلك؟ أرادت أن تحرك حتى هذا الأمر عند زوجها، فقالت: بأهلك إلا أن يسجن أو عذاب أليم. خيارين لا ثالث لهما. لم تصرح بقتله، لعل من الأسرار والله تعلم أنها تريد أن تبقي على يوسف عليه السلام لعله يوافق في المستقبل على ما راودته عليه في البداية. لكن ثمة خطب سيدخل في هذه القصة يدخل عنصر رابع قد يغير المعادلة، سنعرف هذا الأمر بإذن تعالى بعد الفاصل.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: أهلا بكم من جديد. يوسف عليه السلام، امرأة العزيز، سيدها الآن، الثلاثة موجودين، صرحت امرأته بقالت جاء جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجد أو عذاب. من الطبيعي جدا أن يوسف عليه السلام سيدافع عن نفسه، فهو المحق، فكلامه هو الكلام الحق وليس كلام المرأة، وإن كانت هي التي قد ابتدأت بالكلام. قال أي يوسف عليه السلام: هي راودتني عن نفسي. إلى هنا الموقف ثلاثة. الله سبحانه وتعالى حينما يريد أمرا يهيئ له أسبابه، فلكي تفتضح هذه المرأة على أقل تقدير أمام سيدها وحتى تتكشف الأمور، يعبر القرآن الكريم فيقول: وشهد شاهد من أهلها. لاحظتم الآن القرآن الكريم قبل قليل لم يكن يقول أن ثمة شخص رابع معها. القرآن الكريم ما يذكر هذه التفاصيل باعتبارها ستصل هذه. وشهد شاهد، أي ثمة شاهد موجود مع هذا السيد، أي الذي كانوا عند الباب لم يكن السيد فقط، إنما السيد وذلك الشاهد. هذا الشاهد من الصعب جدا أن يكون طفلا صغيرا، لأنه كان مع السيد. في المقابل كان ذا حكمة في كل كلمة فيقول: وشهد شاهد من أهلها. وحينما تكون الشهادة من الأهل على ذلك الذي فعل الفعل ستكون أوقع وأقبل، وكأنك تنظر إلى هذا الشاهد وقد شك في المرأة مع أنه من أهلها. لكن القرآن يقول: وشهد شاهد من أهلها. صارت قضية. كلمة شاهد هنا ليس نظر، هو لم ينظر إلى ما حدث بين يوسف عليه السلام والمرأة، لكن هنا بمكان القضاء والحكم، فهو سيصدر حكما وسيصدر قضاء. هذه تقول راود أهله، وهو يوسف عليه السلام يقول: هي راودتني. يا ترى من الصادق في الأثنين؟ هو لم يرى حتى الآن قميص يوسف، ولذلك قلت لكم لم يقطع قميص يوسف عليه السلام إلى قطعتين. كلمة قد تفيد أنه ليس القطع، فقد يكون القطع يصبح قطعتين أو أكثر، إنما القد بقي القميص متصلا في بعض أجزائه، وإن كان ثمة قطعا طوليا كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى. ماذا قال هذا الحكم؟ ذكر أمرا منطقيا معقولا جدا، فقال: إن كان قميصه، هم الآن لم ينظروا إلى قميص يوسف وتفاصيله، إن كان قميصه قد من قبل من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين. فبدأ بكلام الزوجة، زوجة السيد، وبدأ بأنها من أهله، وكأنه يشير هي الصادقة وهو من الكاذبين. وإن كان، وهو الاحتمال الآخر المنطقي أيضا، وإن كان قميصه قد من دبر أي من الخلف فكذبت وهو من الصادقين. الآن مسألة سهلة، ما عليهم إلا أن يلتفتوا إلى قميص يوسف فينظروا أين تمت العملية القد أو القطع، فبعد ذلك يقرروا. يقول الله سبحانه وتعالى: فلما رأى، من هو؟ قيل هو الشاهد أو الحكم، وقيل هم، ولعل الشاهد والحكم لأنه سيصدر حكم وهم كلهم سيكونون معه سيشاهدون بلا شك. فليس هنا إلا ثمة أربعة: المرأة زوجة العزيز، يوسف عليه السلام، ثم السيد، ثم ذلك الشاهد الذي سيكون بمقام الحكم أو القاضي. فلما رأى قميصه قد من دبر الآن انتهى الموضوع وبانت الأمور وانكشفت الحقيقة على طول. ما قال القرآن الكريم إذن أنت، لاحظوا ايش قال، فكذبت وهو من الصادقين، ما قال إذن أنت كاذبة وهو من الصادقين، على طول عبر القرآن الكريم قال يا ترى من القائل، أهو الشاهد أم هو زوج العزيز؟ قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. انتبهوا أحبتي، إن القائل هذا قيل هو السيد وقيل هو الشاهد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. مهما كان القائل فيقول الله سبحانه وتعالى قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. القرآن الكريم في هذه المرة لم يعلق هل هذه الجملة صحيحة أم غير صحيحة. في قصة بلقيس مع سليمان عليه السلام قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يقول الله سبحانه وتعالى بعدها وكذلك يفعلون. ذكر أهل التفسير أن كلمة وكذلك يفعلون هي من عند الله سبحانه وتعالى تأييدا لصحة ما ذكرت، على هذا قول من أقوال أهل التفسير. أما ها هنا قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، لا يوجد تأكيد من القرآن الكريم ولا نفي، فقد بقيت الجملة حتى لا يستشهد أحد على النساء يقول آه إنه كيدكن عظيم، قد ذكر القرآن الكريم إن كيدكن عظيم. لا لا، هذا كلام عزيز مصر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم يلتفت إلى يوسف عليه السلام، هذا ما قاله للمرأة، يلتفت إلى يوسف المتهم البريء بعد أن ثبتت براءته فيقول أعرض عن هذا، اترك هذا الأمر، اهمله، لا تفكر به، لا تتحدث به. ثم قال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يا ترى كلمة إنك كنت من الخاطئين نسبة لها على أنها كثيرة الخطأ، قال من الخاطئين، وكأنها إشارة من العزيز إلى أن زوجه كانت معروفة بكثرة الخطأ، فقال إنك كنت من الخاطئين، وهذا يدل على أن الزوج عرف من أول أمر أن الذنب ذنب المرأة لا ذنب يوسف عليه السلام. وبهذا نختم هذا الموقف في قول الله سبحانه وتعالى إنك كنت من الخاطئين. ألتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: يؤمنون. رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
2: الحمد لله رب العالمين،

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني.

أجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن

0: algum.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه.

تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن

0: صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
1: ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك عبد الرحمن. والتعليق أكثر على التلاوة مع الأستاذ رائد.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة ندية أجاد فيها الطالب وجمع فيها بين حسن الصوت ومراعاة أحكام التجويد. طيب عبد الرحمن، بنسألك أسئلة في التجويد وأسئلة في بعض المعاني. يقول الله سبحانه وتعالى نزلا من، ما الحكم التجويدي في هذا الموضع؟
0: إدغام بغنة وحروف والميم من حروف الإدغام.
2: أحسنت وبارك الله فيه. يقول الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما المراد بالنزغ في هذه الآية؟
0: أي وسوسة إن وسوس لك الشيطان في أي أمر أن تستعيذ بالله منه.
2: أحسنت وبارك الله فيك.
1: يعطيك العافية عبد الرحمن، ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك على التلاوة الطيبة المباركة والصوت الندي، الله يبارك لك. أيضا الشكر موصول للأستاذ رائد اليوسف الذي كان معنا معلقا على تلاوة الطالب. إذا مستمعينا الكرام، من مجمع بينات التعليمي لتحفيظ القرآن الكريم كان معنا أحد طلاب هذا المجمع المبارك، بارك الله له في حفظه ويسر له إتمام حفظ كتاب الله الكريم. شكرا لطيب متابعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نعود ونلتقيكم أيها الكرام من جديد في حلقة مقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.

0: أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.
2: أسفر الصباح عن أمل جديد.
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله.
3: نعم المعين.
2: اللهم
3: بك أصبحنا.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. النشور.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام بينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا لهذا اليوم الأربعاء الثالث من شهر ذي الحجة من عام 47 و400 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير في حلقتنا في هذا الصباح الطيب المبارك إن شاء الله. وهذه رق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان بن محمد السبيعي، رئاسة تحرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي عبد الرزاق بن عبد الله العلوي، محدثكم سبيت إبراهيم السبيت،
4: في التنسيق عبد الرحمن بن سعد الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن بن علي محزري، وفي الإخراج ناصر بن محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان
8: من قالها حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
4: الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا في هذه الأوقات الفاضلة، وفي العشر الأول من شهر ذي الحجة. ما أجمل أن يعمر الإنسان نهارها وليلها بصنوف أنواع الطاعات، ومن أبرزها ذكر الله عز وجل.
5: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. يمكن يعني هناك حديثان نحاول دائما نذكر بهذين الحديثين، الأول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني يمكن نسمعه كل يوم في هذا الموسم، هو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام، الحديث إلى آخره، يعني هو خير الأعمال. والحديث الآخر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. فيعني أنت إذا جمعت، إذا ذكرت الله في هذه الأيام فجمعت أفضل العمل في أفضل الأيام وفي أفضل الأوقات. وفي كل الحديثين ذكر الجهاد، رغم أنه ذروة سنام الإسلام، إلا أن الذكر والطاعة والعمل الصالح في هذه الأيام خير من الجهاد، إلا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل خرج وخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فما أجمل حقيقة أن يغتنم الإنسان هذه الأيام ويذكر الله فيها قد ما يقدر.
4: ولو أردت أبو إبراهيم أن تغرس نخلة دنيوية، كم هي من الأموال التي ستبذلها وكذلك الجهد، وما تدري هي تكون إن شاء الله قد غرست على يعني طيب الأرض وتنمو أو ربما تموت وغيرها من هالهموم اللي يعني تحوطك من كل جانب. لكن لو قلت سبحان الله بحمده غرست لك نخلة في الجنة، وترى يعني المسميات فقط أو الاتفاق فقط بالمسميات، لكن هيئة النخلة في الجنة ترى مختلفة تماما عن نخلة الدنيا. فيعني أيضا نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما لقى إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
5: ويعني نحن طبعا بطبيعة البشر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ، نخطئ ونزل ونذنب ونعصي، وهذا طبعنا، ونسأل الله يعفو عنا
4: ونغفل
5: والله ونغفل وأحيانا نرقد وكذا. ففي الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله.
4: الله
5: يعني اللي مكثر من الذكر إن شاء الله أنه سينجو من عذاب الله، حتى وإن كان مستحقا لهذا العذاب بمعاصي ولا ذنوب ولا تفريط في واجبات نحو ذلك، إلا أن ذكر الله يعني إن شاء الله يكون له حاجزا من عذاب الله سبحانه وتعالى. ونشوف أيضا حتى مثل من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفر ذنوبه، وإن كان مثل زبد البحر، اللي يذكر عقب الصلاة غفر ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر. فيا الله من فضلك عسى الله يدلنا على ما يرضيه.
4: اللهم آمين. الله يحييكم مستمعينا الكرام، وكما تعودنا في كل أربعاء سيكون إن شاء الله الموضوع طبيا، وحديثنا اليوم عن تشرف المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، حيث تستقبل سنويا الملايين لأداء فريضة الحج، وتزخر جميع الإمكانات المادية وكذلك البشرية لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات الوقائية والصحية وفق أعلى المعايير العالمية. فسنتكلم إن شاء الله في هذه الحلقة حول رفع الوعي للوقاية من الأمراض والإصابات بإذن الله عز وجل، وتعزيز وتحسين كذلك الصحة خلال موسم الحج بطريقة إن شاء الله أن تكون مبسطة. فسيكون إن شاء الله حديثنا في هذه الحلقة حول صحة الحج.
5: ولا شك أن يعني موضوع صحة الحج موضوع مهم جدا، خاصة للناس اللي يمكن لديهم بعض الأمراض المزمنة، وبحكم أن الحج يجتمع فيه يعني ملايين البشر من بلدان مختلفة ومن بيئات مختلفة، بعضهم قد يكون يعني مثلا ما يحمل مرضا ولا شيء، فبالإضافة للإنسان سيبقى هناك يعني فترة طويلة ويتعرض فيها لإجهاد، يتعرض فيها ربما أحيانا لتعب، يتعرض ممكن ضربة شمس، يتعرض فيها الجوع، يعني كل شيء محتمل في الحج مع زحمة الناس وكذا. فالحديث عن دائم الصحة وصحة الحاج موضوع مهم جدا، ويعني إن شاء الله هو من الوقاية النافعة في هذه العبادة، وجميل الإنسان يعتني حتى يكمل الحج على أتم وجه، لكن إذا كان صحيح وأموره زينة من حيث الصحة بكمل الحج إن شاء الله على الوجه الطيب
4: إن شاء الله عز وجل. إذن موضوعنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام حول صحة الحاج، يعني نسعد كثيرا بمشاركاتكم وباتصالاتكم حول هذا الموضوع. من كان لديه تجربة مميزة فيما يتعلق بتعزيز الصحة قبل الدخول في منسك الحج فليتواصل معنا، وعلى بركة الله نستعرض مخطط هذه الحلقة عند 46 دقيقة إن شاء الله، هدايات آية بعد قليل، وخماسيات عند 56 دقيقة إن شاء الله مع الزميل إبراهيم الشايع حول حديث ميقات يلملم، ثم إن شاء الله قبل 7:05 مراكب الحج مع الزميل عبد الله الزهراني حول الحديث إن شاء الله سيكون حول سيارة اللوري.
5: الله المستعان. طيب الساعة 7 حكم إن شاء الله سيكون معنا الزميل نايف الحربي في جولته الصحفية، ثم 7:30 سيكون معنا ضيف حلقتنا وهو دكتور فيصل القعوس، وهو استشاري طب الأسرة، وسنتحدث معه كيف يستعد الحاج صحيا قبل الحج، وكيف يتعامل الحاج مع الإجهاد، من الاحتياطات المهمة لكبار السن، الأخطاء الصحية التي يقع فيها بعض الحجاج، أكثر مشكلات الصحية التي تواجه الحاج، وش أبرز الخدمات المقدمة من القطاع الصحي في المملكة، وش أبرز التحديات كذلك التي يواجهها مقدم والخدمات الصحية للحجاج، بالإضافة طبعا إلى أسئلتكم مستمعين الكرام، اللي عنده سؤال ولا عنده شيء بيحج مثلا وعنده بعض الأمور التي يريد يسأل عنها ضيفنا، فالساعة مباركة على وسائل التواصل.
4: أيضا عند 57 دقيقة إن شاء الله سيكون معنا تغطية للحديث عن صور العطاء التي تقدم لضيوف الرحمن، وهذا التكامل مع جهود الجهات المختلفة لتقديم أجمل الخدمات الإنسانية والإثرائية التي تعين الحاج على أداء نسكه بكل يسر وطمأنينة وسهولة. سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عبدالله المنصوري مدير إدارة تنمية الموارد المالية بجمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر.
5: الساعة 8 كان معتاد سنوافيكم بمشيئة الله بموجز الأنباء، ثم إن شاء الله أيضا معنا تغطية أخرى وهي عن ما تنظم الهيئة السعودية لمواصفات المقاييس والجودة من ملتقى اليوم العالمي للقياس برعاية معالي وزير التجارة دكتور ماجد القصبي تحت شعار القياس بناء الثقة في رسم السياسات. إن شاء الله نتعرف على هذا الملتقى وأبرز أهدافه ومحاوره.
4: إذن مستمعينا الكرام هذه هي أبرز فقراتنا في هذا الصباح الجميل، والحديث إن شاء الله حول صحة الحاج في هذا اليوم الأربعائي الطبي. فحياكم الله مستمعينا الكرام، نسعد كثيرا بتواصلكم بأصواتكم بتجاربكم حول تعزيز الصحة في الحج من خلال هاتف البرنامج 011-452-999 ومن خلال أيضا حساب البرنامج على منصة إكس وأيضا جوال البرنامج، جميعها تسعد بمشاركاتكم وبتفاعلكم، فمرحبا بكم جميعا.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
0: 011-452-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: هدايات آية.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض أهل التفسير: شريعتنا مبرهنة، ففي كل جزئية من جزئياتها تتبعها الحجة ودليل من كتاب الله تعالى أو من السنة. لا نقول اعتقد وأنت أعمى. لما قال اليهود والنصارى كما حكى الله عنهم في سورة البقرة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: ما أجمل التأمل والنظر في كتاب الله الكريم، ما فيه من الهدايات والدروس، وما أجمل كذلك الإنسان إذا تلا كتاب الله عز وجل أن يعود للتفاسير، خصوصا التفاسير الميسرة كتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عليه رحمة الله تعالى، يستفيد ما فيه من توجيهات سديدة تضمن السعادة بإذن الله عز وجل للمسلم في دنياه وفي آخرته.
4: أي والله، والواحد الآن مثلا أحيانا بعض الناس تجد أنه يقرأ القرآن مثلا بالجوال، يعني وهو يقرأ في بعض التطبيقات الموجودة يضغط كذا بس على الآية التي حين مر عليه كلمة، فيضغط يعني كذا يظهر له التفسير، وكثير من التفسير مثل التفسير الشيخ بن سعدي أو أيسر التفاسير أو كذا من يعني تفسير بن كثير رحمه الله من التفاسير المعروفة، فسيجد بعد فترة أنه صار عنده مخزون من معرفة التفسير، وخاصة بعض الكلمات اللي أحيانا ما تكون مشهورة معروفة، مثل وترك البحر رهوة. رهوة إيش معناها؟ يعني كثير من الكلمات سبحان الله ما تكون مشهورة، يعني حتى ابن عباس رضي الله عنه أشكلت عليه بعض الكلمات وهو يعني حبر الأمة. فجاء بعض الأعراب فتكلم فعرف، يعني مثل يعني يقول: ما كنت أعرف ما معنى فاطر حتى جاء فلان وفلان يشتكي، قال يشتكيان في بئر، فقال فلان: أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأتها. أيوة. فعرف رضي الله عنه. في القرآن معجز القرآن. أيوة. يعني يعلو ولا يعلى عليه. فكون الإنسان يتعرف على بعض هذه الآيات سجد بعد فترة أنه يعني أصبح عنده مخزون جيد من
3: مثل أيضا وفاكهة وأبى، ما معنى وأبى؟
4: صحيح.
3: وهكذا تطول القائمة حقيقة بهذه الكلمات العظيمة. نبدأ على بركة الله ونذكر بموضوعنا في هذه الحلقة حول صحة الحاج. معنا نايف من جازان، حياك الله يا نايف.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يسعد صباحكم جميعا.
3: الله يصبحك بالخير والسرور.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نحن نذكر المستمعين بهذا التكبير الذي يعني المفروض من الإنسان دائما يكبر في بيته وفي سيارته وفي مسجده وفي كل مكان، يعني في عمله.
3: صحيح.
5: فذكر فإن ذكرت تنفع المؤمنين.
3: الله أكبر.
5: أما موضوعكم عن صحة الحاج فهو موضوع جميل والله، لأن تعرف الآن يعني المملكة العربية السعودية تستضيف من جميع أنحاء العالم حج بيت الله الحرام، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ومنهم وأن يجعلهم إن شاء الله من المقبولين، وأن يرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين قد غفر لهم جميع ذنوبهم. فأنا أتذكر أحد المواقف لوزير الصحة حينما كان يسوي جولة في مستشفيات أو في بعض المراكز الصحية اللي موجودة في المشاعر المقدسة، فوجد حاجا ينتظر علاجا عراقيا، فسلم عليه وأخذ معه وأعطه الكلام، فقال: وش اللي ينقصكم؟ قال: ينقصني علاج ما حصلنا غير موجود. فقال: أنا أرسلني الله إليك لكي يخدمك. قال: من أنت؟ قال: أنا وزير الصحة. الحاج انصدم يعني أن وزير الصحة يتجول في المراكز الصحية وفي بعض المستشفيات بنفسه، فأخذ منه الوصفة وكلم أحد المرافقين وأخذ الكود منه وصرف له العلاج، فقال: اذهب إلى مخيمك فسوف يأتي إليك العلاج وأنت بالمخيم.
3: الحمد لله.
5: فاندهش من هذه الخدمة، فهذه الخدمة التي تقدمها يعني المملكة العربية السعودية من أمراء، من وزراء، ومن مسؤولين وهم في الميدان، هذا شرف عظيم لجميع من كان في هذه المملكة.
3: اللهم
5: نشارككم بهذه الموقف الجميل، ونسأل الله يتقبل منهم ويعينهم على المهم عليه.
3: اللهم
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: والحمد لله. يعني شكرا جزيلا أخينا نايف من جيزان. بالفعل المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا تتشرف بخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وتأمل من الله عز وجل الأجر والثواب العظيم.
4: معنا أبو الفيصل من الدمام. السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام عليك.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو الفيصل.
6: كيف حالكم؟ طيبين؟
4: الله يرضى عنك سلمك، كيف حالك
6: الله
4: أنت؟
6: الله يسلمك، الله يبارك فيك.
4: قبل منا ومنك يا رب.
6: آمين آمين. نشكركم في البداية على البرنامج الناجح.
4: يا الله يحييك.
6: وكان عندي أنا يعني إضافة.
4: سم.
6: الله يبارك فيك. يعني أنا كلمت يعني العام في نفس الموضوع وبكرر سبحان الله وجات وصادفت معي في نفس إيه والله
2: سبحان الله.
6: في نفس الموضوع. أنا يعني من ناحية شو اسمه من ناحية صحيح. عملي وميدانيا وكذا في أمور صحية. فأنا أنصح نصيحة للحجاج جميعا أنه يبتعدون عن المأكولات مثلا الخارجية والشراء من الباعة المتجولين والابتعاد عن الأمور الغير صحية. ما تضمن يعني هو صح في رقابة يعني مشددة من البلديات من الصحة من ولكن بعض الأحيان يعني تشوف هذا المظاهر فبعضهم يعني يكون قريب منه انه يشتري مثلا السندوتشات العصيرات الامور ما تدري وش
2: صحيح.
6: من ناحيه صحيه وبرضه تضمن انك اذا اشتريت من الاماكن الموثوقه من المخيم برضه تعتمد على المخيمات. المخيمات ما شاء الله مجهزه ومستوفيه للاشتراطات وعليها مراقبه برضه كامله. فهذه الامور يعني يبتعد الحاجة سمح الله يحصل له حاله تسمم غذائي
2: صحيح.
6: فأعرف أن الناحية الثانية في أنا يعني في موسم الحج ألاحظ أن في المخيمات أنواع الوصفات اللي تنطرح وصفات طبية والله
2: كل واحد يقدح من رأسه
6: زي ما تقول والله تجلس يعني سواء إحنا كسعوديين وكعرب كل واحد يقول بالشيء اللي عنده بس يسمع ان عندك المرض الفلاني انت ليش ما تسوي ليش ما تعمل
2: صحيح.
6: انت في هذا الوضع انت ما انت يعني وضع تجارب
2: إيه
6: انت جاي والله, جاي انك اي والله
2: بيض الله وجهك شكرا الله لك فيصل ان شاء الله
6: ممكن طلب بس اذا فيه امكانيه انا اتمنى ان يكون فيه مثلا اللهم بك اصبحنا لو يكون البرنامج برضو اللهم بك امسينا
2: طيب اذا فيه هذا مقترح يعني طرح كثير ان شاء الله ننقله للزملاء في يعني إدارة الإذاعة. الله يعطيك أبو الفيصل العافية وإن شاء الله موعدنا معك 1448 في مثل هذا اليوم إن شاء الله. شكرا لك أبو فيصل.
3: ومعنا نائل من الرياض. حياك الله يا نائل.
7: السلام عليكم يعطيك العافية.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا نائل.
7: وعلى البرنامج الرائع الجميل متنوع في كل حلقاته.
3: الله يجزاك خير. أنت ممارس صحي يا نائل؟
7: لا والله أنا في مشروع المطاعم.
3: إي ما شاء الله تبارك الله. تفضل الله يحفظك.
7: الله يسلمك. يعني أنا بشكركم إنه حتى أنتم وقلوبكم كمان مع الحجاج في من موقعكم في الرياض الله يسلمك.
3: الله يحييك. تفضل الله يحفظك أنا مشاركتك.
7: الله يسلمك. يعني أنا أشكر المملكة العربية السعودية ملكا وشعبا على اهتمامه الرائع في خدمة ضيوف الرحمن. طبعا يعني أنا رحت حجيت وكان معي أحد الأباء لصديق لي وتعرض هناك لوعكة صحية
3: نعم.
7: فحسيت انه لما عالجت هناك حسيت انه فعلا مدلول داخل التأمين 5 نجوم او تأمين 5 ستار او ايش على الخدمة اللي حصلتها هناك في الحج.
3: الحمد لله
7: والله عن جد يعني اهتمام مدلول داخل مستشفى فخم
3: الحمد لله الله يجزاك خير.
7: اشكر الكادر الطبي واشكر الجهات المنظمة والمسؤولين والجميع اللي موجودين في خدمة حجاج بيت الله.
3: الله يجزاك خير نائل والحمد لله أولا وآخرا ثم الشكر لهالجهود المباركة من القيادة وكذلك من وزارة الصحة مشكورة في تقديم هذه الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام.
8: اللهم بك أصبحنا
9: بك أصبحنا بك أصبحنا.
10: المواقيت. ميقات يا لملم هو أحد المواقيت المكانية التي يجب على من يريد دخول مكة المكرمة بنية الحج أو العمرة المرور بأحدها للإحرام، إذ يعد المرور منها أو بمحاذاتها واجبا للدخول في مناسك الحج والعمرة. يتبع هذا الميقات لمحافظة الليث جنوب غرب مكة المكرمة بنحو 85 كيلومتر، ويقع على الطريق الساحلي، وهو ميقات أهل اليمن والمناطق الجنوبية للسعودية ومن أتى عليه. ويحرم المسلمون حاليا من مسجد السعدية الجديد الواقع جنوب مكة المكرمة ويبعد عنها 130 كيلومتر ويقع على الضفة الشمالية لوادي يلملم بالقرب من بئر السعدية. سمي ميقات يلملم نسبة إلى اسم واد كبير تنحدر سيوله من جبال الشفا جنوب غرب الطائف، ثم ينحدر غربا جنوب مكة ويصب في البحر الأحمر. ميقات يلملم أحد المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوزها إلى مكة المكرمة من دون أن يحرم منها.
8: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا.
2: شكرا للزميل إبراهيم الشاعر الله يطول عافية الذي تحدث في هذه الفقرة. حياكم الله وبياكم مستمعين الكرام. عبد العزيز حسن يقول: أعددت للعشر المبارك عدتي ورفعت في درب العبادة همتي، هي فرصة لا ينبغي أن تنقضي إلا بحظ وافر من طاعتي، أيامها نفحاتها أسرارها حتى لياليها أنار الظلمة، أذكارها ودعاؤها وقيامها أنوارها وصفاؤها في مهجتي، وأعد أيامي لأبلغ بغيتي، والعيد عندي في قبول ضراعتي، عشر من الجنات حلت في الدنيا فلتغنموا وتشمروا يا إخوتي. شكرا يا لك يا عبد العزيز.
3: ما شاء الله تبارك الله، جمال البيات وجمال اللقاء، الله يعطيك العافية.
2: تلاميذك عبد الله،
3: الله يجزاك خير. الله يحييكم مستمعي الكرام. ودائما سبحان الله العظيم، يعني قد يكون هناك من يعانون من الضغط، تناول أدوية تخفض الضغط، أيضا رؤية الزملاء وجوههم الطيبة أيضا ترى تنزل الضغط، مثل رؤية
2: عبد الرحمن،
3: أيوة عبد الرحمن الزميل سعد الحوط جزاه الله خير، يصبحنا في كل يوم. فبالفعل يعني الزملاء الطيبين هذه نعمة من الله عز وجل، نسأل الله أن يعني يرزقنا شكرها.
2: اللهم آمين. أيضا من المشاركات مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أحد الإخوة يقول: اللهم بك أصبحنا، نحن كل يوم نداوم ونحن نستمع البرنامج الجميل باص دار السلام، والله يقول أدهشت الحجاج بخدمات الصحة، حتى أنك تجد من حج يمدح ويثني على ذلك، بل بعض تجده مندهش من الخدمات يرجع إلى بلده وهو يحكي الناس أو يحكي للناس عما وجد من عناية في الحج. هذه أم خليل من الرياض، الله يجزاك خير يا أم خليل، وفعلا والله أن الخدمات يعني تبهج وتثلج الصدر، والحمد لله. يمكن السنوات الماضية من الخدمات اللي عظيمة جدا، لما يكون واحد مريض، يعني مثلا مريض في يوم 8 يوم عرفة المفروض أن يقضي في المستشفى، يشيلونه بإسعاف يجيبونه عرفة حتى ما يفوت هذا اليوم فيفوت الحج.
3: يسمونها مواكب الصحة،
2: مواكب الصحة.
3: وحتى يعني كما يقول واحد شافها يشيش رأسه، ما شاء الله تبارك الله، من الفخر والاعتزاز بالخدمات المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين جزاه الله خير واسمه ولي عهده وكافة العاملين في هذه القيادة المباركة. يعني تأتي بعض مرات من المدينة المنورة متجهة إلى مشعر عرفات مباشرة، يعني البعض تجد قبل نعم قبل أن يأتي المملكة أدي مناسك الحج يذهب المدينة ويجلس فيها كم يوم، فبعضهم يمرض ويجلس هناك، فيعني تسير ما شاء الله أسطول صحي متكامل إلى مكة المكرمة للوقوف بعرفة. للرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، فانظر يعني الاهتمام ما فقط علاجهم، لا أيضا علاجهم وإتمام نسكهم، لأن هذا حلم يعني طال انتظاره والحمد لله نتحقق. أيضا الاستعدادات للحج أبا إبراهيم أو موضوع صحة الحاج يمكن يقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتعلق بالإجراءات التي تكون قبل موسم الحج، وفيه إجراءات أثناء موسم الحج، وفي إجراءات ما بعد أيضا موسم الحج. يعني من أبرز الاستعدادات اللي تكون قبل موسم الحج اللي هو أخذ التطعيمات اللازمة، الذهاب إلى الطبيب، التشاور كذلك مع الطبيب، من كان يعاني لا قدر الله من أمراض مزمنة جميل أن يأخذ كمية وافرة من العلاجات مثل السكري وكذلك خافض الضغط والكوليسترول وغيرها من هذه الأدوية، حتى يعني لا قدر الله لو صار عنده انتكاسة صحية ويكون إن شاء الله التدخل الطبي وأيضا وجود مثل هذه الأدوية معه في جعبته.
8: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا. مراكب الحج.
11: في الفترة بين استخدام الجمال والدواب للسفر وبين تعبيد الطرق، انتشر نوع من المركبات ظل لعشرات السنين وسيلة من وسائل نقل المسلمين إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام. ذلكم المركب هو سيارة اللوري اللوري تميزت عن غيرها من السيارات بخصال عدة، أولها قدرتها على السير في التضاريس الصعبة كالرمال ونحوها من الأماكن غير المعبدة، وتميزت ثانيا بقدرتها الاستيعابية، فهي وإن لم تكن مخصصة في الأصل لنقل الركاب إلا أنها كانت قادرة على حمل عشرات الأشخاص بالإضافة إلى أمتعتهم. حين تبحث عن صورة اللوري ستكتشف أنها ليست إلا شاحنة صغيرة ذات حوض كبير، كان الحجاج في القديم يجعلونه أحيانا طابقين، النساء في طابق والرجال في طابق، مستغلين بذلك كل ما يستطيعون استغلاله من المساحة، بل إن بعضهم كان يجلس عن يسار السائق أي بين السائق والباب لشدة الزحام. والله وحده يعلم مدى صعوبة تلك الأسفار وأهوالها وعدد المرات التي تتوقف فيها السيارة لإصلاح عطل أو لتعبيد طريق، فقد كان بعض الحجاج يتخذون طريقا من مكان لم يسبق أن سار فيه أحد قبلهم، فيضطر السائق لإنزال كل من في السيارة وجعلهم يزيلون الصخور والجذوع ونحوها مما يعترض سير مركبتهم، ناهيك أن كثيرا من هذه المركبات لم تكن مسقوفة بالكامل. وإذا شاهدت بعض صور الحج القديمة فستلاحظ أن عددا كبيرا من الحجاج كانوا يضطرون للبقاء على سطوح تلك المركبات متشبثين بأمتعتهم خشية السقوط أثناء السير. لم يكن استخدام سيارة اللوري مقتصرا على الأسفار الطويلة، بل كانت تستعمل أيضا لنقل الحجاج خاصة المرضى والأطفال وكبار السن بين المشاعر ومن المشاعر إلى المسجد الحرام وهكذا. قارنوا تلك الصورة بما نراه اليوم، الحافلات الحديثة المكيفة والمجهزة تجهيزا كاملا لنقل المسافرين وما فيها من أماكن مخصصة للأمتعة وأخرى للركاب وربما أيضا مكان للسائق الإضافي ودورة مياه وغير ذلك من وسائل الراحة. فالحمد لله رب العالمين.
8: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا،
11: لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب. ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض، فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92-00-166-70. تجارة لن
9: تبور.
8: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
8: الجولة الصحفية.
4: حياكم الله مستمعين الكرام، اهلا ومرحبا بكم. نرحب كذلك بزميلنا في الحربي ابو فهد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
12: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير لك استاذ بيت، استاذ رزاق، المستمعين، فريق البرنامج، وانا ايضا ارحب فيكم وارحب بالمستمعين.
3: الله رب يرحب فيك ويسعدك ويوفقك اينما كنت. تفضل.
12: اقول انا سبحان الله العظيم الترحيب هذا والكلمه السريعه هذه اللي فيها يعني يمكنها ما تعد كلمات بسيطه الا انها ترفع المعنويات.
3: صحيح. طيب نبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية. مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقر لائحة حماية المبلغين ويعتمد ربط السكك الحديدية الخليجية.
4: وزارة الحج تطلق في جدة نسخة 50 من ندوة الحج الكبرى لخدمة ضيوف الرحمة معرفيا.
3: رئيس الشؤون الدينية يعلن ترجمة خطبة يوم عرفة إلى 35 لغة عالمية.
4: الجلاجل 123 ألف خدمة صحية للحجاج وعشر عمليات بالروبوت منذ بدء الموسم.
3: 35 ألف سجادة خضعت للتنظيف والتعقيم بالحرم.
4: الرياض تحتضن اليوم ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
3: انطلاق مؤتمر الشراكات العالمية في لندن بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
4: المملكة تقود مجالس بحوث الشرق الأوسط في بانكوك وتدعو لشراكات بحثية وعلم مفتوح مستدام.
3: الشؤون الإسلامية تحدد موعد صلاة عيد الأضحى وتؤكد مراعاة الحالة الجوية.
4: 24 جائزة عالمية لمنتخب العلوم والهندسة تؤكد صعود السعودية قوة علمية في آيسف 2026.
3: الوجه الخفي للطريقين خلافات تتجاوز ورقة الانفصال.
4: أخيرا، لماذا تطلى الطائرات باللون الأبيض؟
3: طيب، نبدأ على بركة الله. الخبر الأول مفهد، مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقر لائحة حماية المبلغين ويعتمد ربط السكك الحديدية الخليجية. وما أكثر سعادتنا حقيقة حينما رأينا خادم الحرمين الشريفين وفق الله يرأس جلسة مجلس الوزراء.
12: نعم، مثل ما ذكرت سعد الرزاق، وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله في جلسة المجلس التي عقدت في جدة يوم أمس على تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، فضلا عن اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، كما وافق على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون باعتماد اتفاقية ربط دول الخليج بمشروع سكك الحديد، إلى جانب اتفاق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحسين خدمة الأعمال في مكتب أو في مكاتب الملكية الفكرية. وإن شاء الله بعد ما نشوف السكك الحديدية يصبح التنقل بين دول مجلس التعاون يعني سريع.
4: طيب أبو فهد، اللي عقبه وزارة الحج تطلق في جدة النسخة 50 من ندوة الحج الكبرى.
12: هذه الندوة كما ذكر الخبر أمامي تنظم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع هيئة كبار العلماء النسخة 50 من ندوة الحج الكبرى، طبعا بتكون اليوم في مدينة جدة تحت عنوان الندوة منصة فاعلة في خدمة ضيوف الرحمن نصف قرن من الأثر المعرفي. يشارك في الندوة نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة والعلماء والمفكرين والباحثين والمتخصصين من مختلف دول العالم الإسلامي. تأتي هذه الندوة امتدادا للدعم الكبير الذي تريه القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وحرصها المستمر على تطوير منظومة الحج بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. أكدت وزارة الحج والعمرة أن تطوير
13: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: وتجنب مسارها وأخيرا يعني هذا حديث أكثر من مجرد لون، ورغم ارتباط الألوان أو اللون الأبيض بالمظهر الكلاسيكي للطائرات ألا أن اختياره يستند إلى اعتبارات فنية واقتصادية وتشغيلية جعلته الخيار المفضل لمعظم شركات الطيران حول العالم. طرنا شفت كيف؟
2: إيه والله طرنا، وتستحق حقيقة الرحلة إلى أبها البهية، ويرجى مراجعة الزميل سبيت لصرف التذاكر.
1: والله ذكرتني قبل كم يوم كنت مطار جدة، قابلت أحد الأشخاص من منطقة عسير ومن أيوه. قال وين رحلتكم لأبها؟ قلت يا ليت.
2: اي والله
1: قال بتجونا، بيجي البراد
2: بتجون،
1: ما عليكم
2: ان شاء الله. الله يحفظك يا ابو
1: طيب. باذن الله
2: باذن الله. حفظك الله يا ابو فهد، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم، في امان الله. مع
3: السلامه. اللهم بك اصبحنا
4: بك اصبحنا. في خير ايام العام، ايام عشر ذي الحجه، وفي أطهر البقاع والمشاعر المقدسة، ساهم معنا بمبلغ 30 ريالا فقط في سقي الماء لحجاج بيت الله الحرام عنك وعن والديك، ليرتوي ظمأهم أثناء أداء مناسك حجهم. بادر الآن باغتنام أجر أفضل الصدقة في خير زمان وأعظم مكان. للتبرع تواصل على الرقم 055-53-43-786 أو عن طريق البحث في محرك البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة. جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن، ويتبارك ثوابك في البلد الحرام.
3: اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

0: vide.
1: Allahumma, Allahumma bika asbahna.
2: Bika asbahna.
3: ما شاء الله تبارك الله تلا وطيب مبارك القارئ عمر بعيسى جزاه الله خيرا.
4: اللهم من حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. وسبحان الله عالم الطيران، يعني قبل شوي كان آخر خبر عن الطيران عالم يعني سبحان الله لها قوانينه وأنظمته وشيء شيء نعرفه وشيء كثير من نعرفه. نذكر مرة كنت راكب الطيارة وجينا من المدينة للرياض، ويوم وصلت الطيارة خلاص حطينا وصلت الحمد لله الطيارة ووقفت شوي، يوم قاموا يغسلون الطيارة.
3: اي بستم
4: ليا. شوف الماء يجي نقل الله يستر، يكون قابعة ورا ذحين شابت النار. والله ارتعنا ما ندري شو السالفة. أثرة كان أول طائرة تصل للصالة رقم 5 في المطار.
3: ما شاء الله. وفي احتفاء.
4: وفي احتفاء هي كذا النظام. أول طائرة تصل يغسلونها. ثم يكون فيها أيضا نوع ورد وحلا وكذا في المطار.
3: وهل تناولت بعض الكيك ولا؟
4: إيه والله عيننا خير.
3: ما شاء الله تبارك الله بالعافية. نعود موضوعنا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة حول صحة الحاج، وكما قلنا هناك استعدادات ما قبل الحج، ومن أبرزها التطعيمات الحج الضرورية مثل الإنفلونزا أو الكوفيد 19 والحمى الشوكية وغير ذلك. وأيضا هناك أيضا كيف يزيد الحاج من لياقته البدنية قبل الحج. نعرف ما شاء الله تبارك الله الحج يحتاج إلى مشي وسير في الفجاج والطرقات في بعض الأحيان، وأيضا الطواف والسعي، فكيف يزيد اللياقة البدنية. وأيضا بالنسبة للنصائح الغذائية التي تسلى للحاج، جميل الحاج قبل أن يفد إلى هذه الديار المقدسة أن ينخرط في برنامج غذائي صارم يكون فيه مثلا فواكه والخضروات واللحوم والفيتامينات، ويكون يعني غذاء ما شاء الله تبارك الله مليء بالفوائد الغذائية، ويبتعد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة وأيضا الوجبات الفقيرة غذائيا. من محامد؟
4: نعم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير.
3: أسعد الله صباح الطيبين. تفضل يا حمد.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله, الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
3: جزاك
5: الله. الصحة يعني اللي تقدمه الدولة شيء فوق الخيال، ولأني أنا لمست هذا شخصيا، كنت منتدب في المنفذ الطوال يوم كنت على رأس العمل، فاهتمام بالحاج منذ أن يوطى قدمه إلى منافذ المملكة. وكذلك انتدبت في المشاعر ووجدت ولمست الخدمة هذه، وخدمة يعني فوق الخيال، من مستشفيات، من إسعافات، من تحركات، حتى أهل المنتدبين يعني يهتموا بنا يعني صراحة. والآن الحمد لله متقاعد، والآن يواصلوا المسيرة الأولاد، واحد تبع الأمن انتدب والثاني تبع الصحة مش البارح، إن شاء الله أن يحفظهم ويحفظ جميع الحجاج ويعدهم بالسلامة إن شاء الله.
3: لفيت يا حامد ولا حتى الآن ما لفيت؟ شوف
5: صوت إلا حتى لي مشوار ورحت للمجلاب بعد ما لفيت في الممشى. نعم اتجهت للمجلاب والحمد لله العرض أكثر من الطلب الحمد لله.
3: الحمد لله. أسمع صوت الإشارة بس، فقلت لعلك
5: والله لفيت. الإشارة وقفت على جنب كذا على أساس إني أتكلم، طلعت
3: الله يجزاك شكرا جزيلا.
5: المجلاب المجلاب لازم تطلع بدري مباشرة يعني.
3: صحيح.
4: وش سوق الغنم يعني؟
5: ايه المجلبة.
4: جالب لك
3: مجلبة.
5: اي والله.
3: الله يوفقك يا رب، ونتمنى لك ان شاء الله رحلة تسوق سعيدة.
4: الله يجزاك خير يا حامد وبارك الله فيك. سبحان الله
3: المجلب.
4: المجلب هي كلمة يعني اذكر حتى جاءت في حديث. يعني اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. تلقي الركبان. يعني حتى يصل السوق ثم يباع مع المسلمين.
3: صحيح.
4: فنحن نسمعها دائما، والله بجلب لي غنم يعني بجلبها بوديها السوق، وأثرها سبحان الله العظيم يعني.
3: اي نعم لها
4: فصيحة. نعم لها أصل عربي.
3: ايضا اثناء الحج نرشد الجميع الى ارشادات النظافة الشخصية، يعني الانسان يحرص اشد الحرص على غسل اليدين بالصابون ويعقمها بين الفينة والاخرى، كذلك ما يستخدم ادوات الاخرين ويحذر من ذلك كثيرا، خصوصا ادوات الحلاقة، لان ربما لا قدر الله من خلال استخدام ادوات حلاقة الاخرين قد تنتقل بعض الفيروسات، وهذه يعني مشكلة كبيرة. ايضا استخدام الكمامة خصوصا لمن يعاني من الأمراض المزمنة، هذا مهم جدا، وكذلك الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي. نسأل عز وجل لكم السلامة والعافية. وأيضا من يعاني من مرض الربو المزمن يجب عليه أن يأخذ الاحتياطات اللازمة وأن يبتعد قدر الإمكان عن التجمعات التي قد تكون فيها انخفاض لنسبة الأكسجين، وأيضا الإنسان يكون معه ما يسمى بالشماسة حتى يتقي بإذن الله عز وجل ضربات الشمس، وأيضا عليها أن يكثر من شرب السوائل خصوصا فيتامين سي في المتمثل بعصير البرتقال وكذلك الماء، وأيضا يعني يحاول بإذن الله أن يتجنب ما يسمى بالتسمم الغذائي ويبتعد عن الباعة الجائلين. يا إبراهيم يقول، وفي يعني كانت مشهودة قديمة، يقول أبوي يقول لا تأكلوا من البياعين والحلاوة يعني مغلفة بالجيلاتين، أو كما قال الشاعر. أي نعم، فبالفعل يعني الباعة الجائلين ننتبه منهم أشد ونحذر منهم أشد الحذر، لأنه تعرف هو يبيع في الطريق، وربما أيضا هذا الطعام يتعرض لحرارة مرتفعة من الشارع.

0: تتغير الظروف الصحية فجأة، وهنا تكمن القيمة الحقيقية لحمل التقرير الطبي. ففي حالات الأزمات الصحية لا قدر الله، قد لا يكون المريض في حالة تسمح له بالشرح، أو قد لا يتذكر تفاصيل أدوية وإجراءات معقدة. التقرير يمنح الطبيب المسعف صورة كاملة في ثوان معدودة. أحسنت يا يوسف، وهذه إشارة طيبة فعلا، أن يحمل الإنسان يعني تقريرا طبيا، ويكون لأن بالعادة المفروض قبل الحج يعني يراجع الطبيب حتى يعني يعطيه الوصايا الطبية وأيضا يعطيه تقرير.
1: معنا مصطفى من تبوك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ ورحمة الله وبركاته.
2: ازيك يا أستاذنا، أخبار حضرتك؟ صباح
1: الله يحييك. صباح الورد والياسمين، تفضل.
2: والله أنا أود أعطي بعض النصائح للحجاج. يعني أولا عدم التكدس، وعدم اصطحاب الجوال والتفرغ للعبادة لله سبحانه وتعالى.
1: جميل.
2: ثالثا الوقاية خير من العلاج. يعني لو كل حاج التزم الوقاية وغسل اليدين والأكل الصحي والتأني في العبادة إلى سلمت عبادته إن شاء الله بإذن الله، ويعني أصبحت أكثر هدوءا وأكثر خشوعا. يعني وخاصة أن الحج يحتاج يعني تأني وعدم سرعة في أداء المناسك في كل شيء، وأن يكون يعني ويكون الحاج معاه مثلا هو اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة اللي هم معاهم اصطحاب الأشياء اللي هم بيستخدموها في الحج، حتى لا يعني إيه يصابوا بنوبات في موسم الحج.
1: ما شاء الله، الله إن شاء الله يجزاك خير على النصائح الجميلة. هل سبق وحجيت يا مصطفى؟ راح. طيب، الله يتقبل منا ومنها صالح الأعمال. حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، وأيضا نشير إلى اختيار أكرمكم الله الحذاء الجيد والحذاء المناسب سواء للمشي أو التنقل في المشاعر المقدسة، وخصوصا لمن يعانون من إخوتنا من مرضى السكري، نسأل الله عز وجل لهم السلامة والعافية. وكذلك إذا كان مثلا في هناك خطة تفويج لرمي الجمار أو حتى الطواف أو السعي، جميل أن تأكل الوجبة قبل ساعتين من بذل هذا المجهود البدني، حتى لا يكون هناك نوع من التلبك المعوي وكذلك التخمة التي قد تضايق الإنسان وهو يسير متوجها إلى المشاعر المقدسة لقضاء نسكه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيضا مستمعينا الكرام، وهذه مهمة جدا، أن الإنسان يأكل ويحرص كثيرا على أكل الوجبات الصحية المتوازنة، ويكثر كذلك من الفواكه والخضروات واللحوم. اللحوم فيها البروتين، والفواكه الخضروات فيها أيضا الفيتامينات والمعادن الضرورية واللازمة لجسم الإنسان. وعليه أيضا أن لا يفرط في الأكل، لأن التخمة مشكلة كبيرة، ويقال التخمة تذهب الفطنة، فالإنسان إذا أكل كثيرا ربما يجد صعوبة في التحرك، وأيضا صعوبة في التفرغ لعبادة الله عز وجل ودعائه. وأيضا يقسم الوجبات إلى 3 وجبات رئيسة وأيضا أو وجبتين خفيفتين. الوجبات الخفيفة تكون يعني مكونة من الفواكه والخضروات بين الفينة والأخرى، أو العصائر الطازجة المعينة بإذن الله للإنسان على أداء نسكه.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب. ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل، ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92-00-166-70. تجارة لن
3: تبور. اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
3: ضيف الحلقة.
1: عن صحة الحاج في هذا الأربعاء الطبي الجميل نتحدث مستمعينا الكرام، ونسعد كثيرا بأن يكون معنا فضيلة الدكتور فيصل القعوس، وهو استشاري طب الأسرة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور فيصل.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله الشيخ عبد الرزاق، وحيا الله المستمعين الكرام في هذا الصباح السعيد.
0: الله يسعد أيامك بالخير والمسرات، وأجزاكم الله خير دكتور على تزكية علمكم ونشره ونفع الناس أيضا، وخصوصا حجاج بيت الله الحرام منه. بداية دكتور أسعدك الله، كيف يستعد الحاج صحيا قبل الدخول في مناسك الحج؟
1: حفظك الله شيخ عبد الرزاق. طبعا
0: الله
1: بادئ ذي بدء، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما لا يخفى علينا وعلى المستمعين الكرام أن الحج رحلة إيمانية عظيمة، أيضا تحتاج إلى مجهود بدني وصحي كبير، خصوصا مع الزحام وارتفاع درجات الحرارة. لذلك الاستعداد الصحي الجيد يساعد الحاج على أداء المناسك بصحة وطمأنينة. دعنا نبدأ بكيف يستعد الحاج صحيا قبل الحج. كما لا يخفى عليكم، قبيل الذهاب للحج ينصح بمراجعة الطبيب قبل السفر، خصوصا كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، للتأكد من استقرار حالتهم الصحية وتأمين الأدوية اللازمة لهذه الرحلة العظيمة. كذلك التأكد من أخذ التطعيمات الإلزامية لجميع الحجاج المتمثلة في تطعيم الحمى الشوكية وإنفلونزا الموسمية، وكذلك لقاح الكورونا للفئات المستهدفة. أيضا ينبغي على الحاج أن يحمل أدويته الأساسية بكميات كافية تتماشى مع أيام الحج، وحفظها في مكان ملائم بعيدا عن التعرض المباشر للشمس مما قد يعرضها للتلف. أيضا نذكر حجاج بيت الله وضيوف الرحمن بأهمية البدء بنشاط البدني المتمثل في المشي التدريجي نصف ساعة بشكل يومي. هذا يحسن من اللياقة البدنية ويجعل الحاج مستعد بعد الله سبحانه وتعالى لأداء المناسك بشكل ملائم ولياقة مناسبة. أيضا مما ينبغي أن نذكر الحجيج فيه استخدام الأحذية المريحة، تجنب التقرحات في القدمين عن طريق يعني أخذ حذاء مناسب يناسب مقاس القدم أجلكم الله والمستمعين الكرام. فلذلك من الأشياء المهمة أن نذكر ضيوف الرحمن بأهمية الاستعداد الصحي للحج قبل السفر بعدة أسابيع وليس عند الوصول للمشاعر. نعم
0: نعم، الله يجزاكم خير دكتور فيصل. أيضا لو تكلمنا أحسن الله إليك، يعني نعرف أن البقعة محدودة في المشاعر المقدسة، وربما يحدث هناك بعض الزحام، كذلك طبيعة مكة المكرمة وارتفاع درجات الحرارة فيها، فكيف يتعامل الحاج مع هذه الظروف؟
1: نعم شيخ عبد الرزاق، طبعا فيما يتعلق بالزحام دائما نحن ننصح حجاج بيت الله بالمشي بهدوء وسكينة، أن تكون يعني هذا المشي بخطوات منتظمة، يحاولون تجنب التدافع، هذا يقلل من الجهاد العضلي والبدني. طبعا بالنسبة لكبار السن أخذ فترات راحة وعدم الإصرار على إكمال المناسك عند الإجهاد الشديد. لبس الكمامات في الزحام شيء ضروري جدا، وخصوصا عند مخالطة من تظهر عليهم أعراض تنفسية تجنبا للعدوى التنفسية، وأيضا غسل اليدين مهم جدا باستمرار. كذلك على ضيوف بيت الله الحرام الالتزام بالخطط التفويج والتنظيم التي عملت للتقليل من التزاحم ويعني الوقاية بعد الله سبحانه وتعالى من حدوث لا قدر الله أي زحام شديد قد يترتب عليه تدافع لا قدر الله. كذلك ينبغي تنبيه للحجاج بيت الله الحرام على أهمية تجنب التعرض المباشر للشمس، خصوصا أوقات الظهيرة، البقاء في المخيم حتى تنخفض درجات الحرارة يعني قريبا من صلاة العصر. كذلك الإكثار من شرب الماء حتى دون الشعور بالعطش، من لتر إلى لتر ونصف، ممكن إلى لترين في اليوم. هذا يساعد في التروية الجيدة للجسم ويقي بعد الله سبحانه وتعالى من الجفاف وأيضا الإجهاد الحراري. وهنا ينبغي علينا يعني أن نشير لأهمية تعرف الحجيج على أعراض الإجهاد الحراري مبكراً حتى يطلب المساعدة الإسعافية. تتمثل هذه الأعراض طبعاً في وجود دوخة وصداع، إعياء، غثيان، بعض التشنجات، ارتفاع في درجة حرارة الجسم. لذلك طلب المساعدة الإسعافية يساعد في نقل المريض إلى مكان بارد، تعريضه لمصدر هوائي كمراوح التبريد، إعطاؤه السوائل التعويضية اللازمة. فلذلك نذكر بعض الحجاج أن التعب الشديد قد يعتقد البعض أنه نوع من الصبر، بينما في الشرع وفي الطب الوقاية والمحافظة على النفس جزء مهم في أداء العبادة.
0: نعم دكتور فيصل، أحسن الله عليك، بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك كبار السن، إذا أرادوا تأدية مناسك الحج، هل من ثمة إجراءات يجب عليهم أن يقوم بها قبل الدخول في هذا المنسك العظيم؟
1: أي نعم أخي الشيخ عبد الرزاق، هناك بعض الاحتياطات المهمة نذكر الحجيج فيها، خصوصا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. أولا نذكر الحجيج بأهمية ارتداء السوار التعريفي بالحالة الطبية، وهذه طبعا من مبادرات وزارة الصحة مشكورة في حملتها التوعوية حج بصحة، باعتبار أن هذه الأداة تساعد الفرق الإسعافية في الوصول السريع للمعلومات الصحية والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة. كذلك ضبط السكر والضغط قبل الحج بفترة كافية، الالتزام بأخذ الأدوية أثناء الحج المحافظة عليها. كذلك نذكر ضيوف الرحمن بأهمية أخذ صورة من الأدوية احتياطا قبل الذهاب للحج حتى يسهل التعرف عليها، خصوصا عند فقدها لا قدر الله، وأيضا توفيرها بسهولة عند ذلك. كذلك نذكر حجيج بيت الله الحرام بتجنب المشي الطويل المتواصل وأخذ راحة بين الفينة والأخرى. لدينا بعض الفئات كمرضى القلب والربو والسكري يحتاجون متابعة دقيقة طبعا، وعدم تجاهل بعض الأعراض كأعراض الكتمة وضيق التنفس. أخيرا وليس آخرا، يفضل بعض كبار السن أن يكون معهم من يرافقهم ويعاونهم في التحرك والتنقل بعد الله سبحانه وتعالى إذا احتاجوا المساعدة. نعم
0: الله يعطيكم العافية دكتور فيصل. كذلك دكتور، يعني الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الحجاج غالبا، الأخطاء الصحية تحديدا.
1: نعم طبعا الله سبحانه وتعالى يقول للحجيج أنهم يأتون من كل فج عميق، فنحن نتعامل في هذه البقعة المحددة مع كافة الثقافات، مع كافة مستويات التعليم، مع كافة الأعمار. فلذلك هناك أخطاء صحية متكررة يقع فيها الحجاج غالبا، يمكن من أكثرها التعرض المباشر للشمس فترات طويلة، وقلة شرب السوائل، ويظهر ذلك في حالات الجفاف المتكررة على الخدمات الصحية والعيادات. أيضا المشي بحذاء غير مناسب، الأحذية الضيقة التي قد تسبب تقرحات وجروح في الأقدام أجلكم الله. كذلك انشغال الحاج بالمناسك، أحيانا يحصل أنه ينسى بعض الأدوية أو يوقفها، هذا قد يؤدي إلى أيضا مضاعفات لا قدر الله. تناول بعض الأطعمة المجهولة أو غير محفوظة بشكل جيد. كذلك من المهم جدا، أو يعني من الأخطاء التي تعتبر ينبغي تسليط الضوء عليها، أنه بعض الحجيج يشارك الأدوات الشخصية بين الحجاج الآخرين، هذا قد يعني يؤدي لا قدر الله إلى بعض الأمراض المعدية، قد يزيد من العدوى التنفسية. كمثال يعني مثلا مشاركة بعض أمواس الحلاقة، فرش الأسنان، ومستلزمات النظافة الشخصية.
0: نعم الله يعطيك العافية دكتور. كذلك لو تكلمنا هنا عن أكثر المشكلات الصحية التي تواجه الحجاج.
1: طبعا الأكثر شيوعا بحكم الظروف الطقس وظروف الحرارة، الإجهاد الحراري وضربات الشمس يعتبر يعني من الأكثر شيوعا، يليها الجفاف بسبب قلة تناول السوائل، ثم بعد ذلك التهابات الجهاز التنفسي، أيضا آلام العضلات والمفاصل بسبب المجهود البدني الذي يقوم فيه الحاج، كذلك تقرحات الأقدام أجلكم الله أثناء التنقل، أيضا التسلخات الجلدية بين الفخذين سبب الاحتكاك لمرضى السمنة والسكري، وأيضا اضطرابات السكر والضغط عند بعض المرضى من المصابين بهذه الأمراض المزمنة. طبعا وكبار السن لديهم بعض المشاكل الإضافية تتعلق في لا قدر الله مخاطر السقوط لا قدر الله والانزلاق أو عدم التوازن. نسأل الله أن يحفظ الحجيج من كل سوء وأن يتموا مشاعرهم بسلاسة وصحة وطمأنينة.
0: اللهم امين. ايضا عن الخدمات المقدمه من القطاع الصحي في المملكه لضيوف الرحمن.
1: طبعا أولا نحمد المولى عز وجل على أن من على هذه البلاد المباركة بشرف خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بإشراف توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بتسخير كافة الجهود الطبية والإمكانات الصحية لخدمة حجاج بيت الله على أفضل المعايير الصحية المتقدمة ابتداء من أعلى الهرم وزارة الصحة السعودية وبقية القطاعات الصحية المساندة من القطاع العام والقطاع الحكومي والقطاع الخاص. تتمثل طبعا أبرز هذه الخدمات، يعني سوف تواجه يعني سوف يجد الحاج بمجرد أن تضع قدمه المنافذ السعودية سواء كانت البرية أو الجوية أو البحرية أن هناك فرق طبية مجهزة وعيادات تستقبلهم وترافقهم في رحلة الحج. طبعا أبرز الخدمات المقدمة كما لا يخفى على الجميع، مملكتنا العزيزة وفرت مستشفيات ومراكز صحية موزعة في كافة أرجاء المشاعر تغطى بالقطاعات الصحية الحكومية والخاصة، وجود فرق إسعافية متنقلة تابعة لهيئة الهلال الأحمر، وجود خدمات طبية تتعامل مع كل اللغات، استخدام التقنيات الحديثة والملفات الإلكترونية الموحدة، كما ذكرنا أيضا السوار التعريفي بالحالة الطبية، كذلك حملات التوعوية والوقائية منذ قدوم الحجاج والحملات التوعوية والتثقيفية للحجيج والصحية ترافقهم في كل خطوة يخطونها إلى هذه الرحلة العظيمة. كذلك الجاهزية العالية للتعامل مع حالة الطارئة والأوبئة، جميع هذه الخدمات مهيئة حتى يتمتع الحاج حج صحي ويؤدي المناسك على أكمل وجه.
0: دكتور،
1: نعم
0: دكتور لو تكلمنا هنا عن أبرز التحديات التي تواجه مقدمو الخدمات الصحية للحجاج.
1: طبعا أولا ينبغي الإشارة إلى أنه أولا تم تجهيز الطواقم الطبية وتدريبها على أكمل وجه للتعامل مع هذه الحشود وخدمتها بشكل احترافي يليق بضيوف الرحمن، وتم عمل فرضيات من جميع القطاعات تحسبا لأي ظرف طارئ قد يحصل والتأكد من الالتزام بالخطط وتنفيذها بالشكل الصحيح والأمثل. فلذلك الكوادر الصحية على أهبة الاستعداد للتعامل مع كافة التحديات بإذن الله تعالى. دعنا نسلط بعض التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الصحية في الحج. تتمثل كما لا يخفى على الجميع بالأعداد الضخمة للحجيج خلال وقت قصير وفي جغرافيا محددة، أيضا اختلاف اللغات كما ذكرنا والثقافات، كذلك حالات الإجهاد الحراري والزحام بشكل نوعا من التحدي، كذلك سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وسط الأماكن المزدحمة التي فيها كثافة بشرية، التعامل مع بعض الحالات اللي تكون متقدمة بالنسبة لكبار السن من ذوي الأمراض المزمنة من القلب والربو والسكري. أخيرا وليس آخرا أيضا التعامل مع كيفية رصد والوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها. فلذلك يعني نحن رسالتنا لضيوف الرحمن حافظ على صحتك والتزم بالتعليمات الصحية، لا تجهد نفسك، اطلب المساعدة دوما الفرق الإسعافية والطبية والصحية بجوارك. نسأل الله للحجاج بيت الله الحرام حجا آمنا وصحة دائمة بإذن الله.
0: نعم، شكر الله لكم فضيلة الدكتور فيصل القعوس استشاري طب الأسرة على هذه النصائح الجميلة التي استيدها لضيوف الرحمن، فجزاكم الله عنا وعن ضيوف الرحمن خيرا.
1: آمين. شكرا شيخ عبد الرزاق والمستمعين، حفظك الله ورعاك.
0: الله يحفظك في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا
2: في خير أيام العام، أيام عشر ذي الحجة، وفي أطهر البقاع والمشاعر المقدسة، ساهم معنا بمبلغ 30 ريالا فقط في سقي الماء لحجاج بيت الله الحرام عنك وعن والديك، ليرتوي ظمأهم أثناء أداء مناسك حجهم. بادر الآن باغتنام أجر أفضل الصدقة في خير زمان وأعظم مكان. للتبرع تواصل على الرقم 055-53-43-786 أو عن طريق البحث في محرك البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة. جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك ثوابك في البلد الحرام.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله تبارك الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ فهد البواردي وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، نعود لموضوعنا في هذه الحلقة حول صحة الحاج وحول أبرز الإرشادات التي يقوم بها الحاج. يعني جميل جدا الواحد يحرص كثيرا على غسل يديه بالماء والصابون قبل الأكل وبعد الأكل، وكذلك أكرمكم الله بعد استخدام دورة المياه، وكذلك عند القدوم إلى مقر الإقامة، وكذلك بعد العطاس والسعال، وأيضا في ما يتعلق بدورات المياه إذا كان ما يسمى هناك يعني تقسيم عند السباكين، يقول لك مثلا هذا كرسي عربي وهذا كرسي فرنجي. أقول إذا كان الكرسي المعلق هذا اللي يجلس عليه، جميل الإنسان قبل أن يستخدمه يغسله بالماء، غسل جوانب كثيرا من جهة حتى لا قدر الله لا ينتقل بعض العدوى كمثلا الفطريات الجلدية وغير ذلك، فالإنسان يحرص أشد الحرص على ذلك. وأيضا جميل الإنسان أنه يحرص على استخدام المناديل، وأيضا ما بعض الناس إذا أراد أن يعرك عينيه باليد مباشرة، لا جميل لو كان معه منديل ويقوم أيضا يعني دعك عينيه بهذا المنديل، وأيضا رمي المناديل في سلة المهملات، وهذه يعني مهمة جدا، ونسأل الله السلامة والعافية. كذلك يحرص على نظافة الفم والأسنان يوميا من خلال تفريش الأسنان، وأيضا تنظيف مقر الإقامة يوميا، وارتداء الملابس النظيفة الخفيفة حتى يعني ما تكون يعني حارة وساخنة، وجميل جدا لو يركز على الثياب البيضاء.
2: يا سلام. برقى الحبيب يقول من أهم النصائح الصحية للحاج شرب الماء بانتظام وتجنب حرارة الشمس وتقوية المناعة بالغذاء والنوم الكافي والالتزام بتعليمات وزارة الصحة حفاظا على النفس، ومن فضل الله أن الحرمين الشريفين تحت إشراف حكومتنا الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام. شكرا لك يا برق.
3: وأيضا من بين التوجيهات يا أبا إبراهيم أن الإنسان يحذر أشد الحذر من الحلاقين الموجودين بالطرقات، ويذهب إلى الحلاقين المصرح لهم. ليش؟ لأن الحلاق المصرح له يكون بإشراف حكومي ومتابعة، وأيضا يصدر له رخصة، وأيضا الأدوات التي يستخدمها تكون تحت إشراف يعني من الجهات المختصة، وهذا بإذن الله يعطي طمأنينة كبيرة للحاج، اعقلها وتوكل. أيضا ونؤكد على ذلك عدم استخدام أدوات الآخرين من المناشف وكذلك الأمواس والملابس وحتى الأحذية، يعني يتجنب الإنسان ذلك ويستخدم أدواته الخاصة به. وأيضا بعض الناس إذا أراد يعني بعض مرات إذا أراد أن مثلا يحلق رأسه، تجد مثلا هذا يأخذ شفرة هذا وهذا يأخذ وهكذا، وهذا غلط. يعني كل واحد يكون له أدوات حلاقها خاصة به حتى لا يكون هناك يعني انتقال للعدوى.
2: أيضا من المشاركات، هذه مشاركة من أخينا بمالك، يقول من يعاني من مرض مزمن يحسم به أن يضع أسورة في يده مكتوب فيها نوع المرض وعلاجه ورقم جوال 2 أو أكثر من أقاربه، سلم الله الجميع وعافاهم وأعانهم وتقبل منهم، اللهم آمين. جزاك الله خير يا أبا مالك.
3: في ناس أبو إبراهيم يصابون بالجهاد الحراري، فالأفضل يعني الواحد يتجنب الحر والزحام ويتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ويحرص على شرب السوائل، وكذلك يستخدم المظلات الفاتحة اللون، وكذلك يرتاح بين الفينة والأخرى.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، مع اقتراب يوم عرفة وتوافد ملايين الحجاج للمشاعر المقدسة تتجدد صور العطاء والبذل في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تتكامل جهود الجهات المختلفة لتقديم الخدمات الإنسانية والإثرائية التي تعين الحاج على أداء نسكه بكل يسر وطمأنينة. ومن الجمعيات التي لها حضور مميز في هذا المجال في خدمة الحجاج جمعية حفاوة، ومثل هذه يعني مثل ما قلنا أنها لها من اسمها نصيب، وهو يعني تحتفي بضيوف الله وضيوف الرحمن. جمعية حفاوة لخدمة الحجاج والمعتمر والحاج والمعتمر والزائر. الآن يسرنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عبدالله المنصوري مدير إدارة تنمية الموارد المالية بجمعية حفاوة. أستاذ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: الله يحييكم بارك في جهودكم أستاذ عبد الله. كيف تستعد يعني هذه الجمعية المباركة لاستقبال الحجاج خلال هذه الأيام المباركة، وش أبرز أيضا المبادرات والخدمات التي تقدمونها في هذا الموسم؟
4: حياكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
2: اللهم صل.
4: الجمعية طبعا جمعية حفاوة خدمة الحاج والمعتمر، هي جمعية متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن، وفي هذا الموسم المبارك يعني استعدت وبدأت في تنفيذ يعني 10 مشاريع في أكثر من 15 موقع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، من أبرزها يعني الاستقبال والضيافة السعودية وإثراء التجربة والإطعام والسقيا وتوزيع المصاحب.
2: جميل، يعني ما شاء الله الجمعية أصبحت معروفة ما شاء الله، برامج مميزة في استقبال ضيوف الرحمن، واللي يمكن يذهب لبعض الأماكن يعني سيجد مشاريعها واضحة ويعني ظاهرة للعيان. يعني حدثنا أكثر عن تجربة الحاج أستاذ عبد الله.
4: طبعا إثراء التجربة هو يعني تركز عليها الجمعية، وفي لها يعني عدة مواقع في مكة المكرمة، من أبرزها ديوانية حفاوة بشارع الحج. هذه الديوانية تستقبل يعني طوال العام ضيوف الرحمن في موسم يعني الحج وفي موسم العمرة أيضا طوال العام، يوميا يعني أكثر من 1000 يعني ضيف من ضيف الرحمن

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: 的。
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سورة الرحمن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن نكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: وأذن في الناس وأذن في الناس.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كان من خبر أم إسماعيل كما في البخاري أنها لما انقضى ما معها من الماء والتمر وراحت فوق الصفا والمروة كما سبق معنا في الحلقة الماضية، فلما صعدت الصفا وذهبت تنظر نظرت فإذا إسماعيل على حاله كأنه ينشغ للموت، والنشغ مثل الشهيق، فلم تقرها نفسها. ثم إنها لما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح، تريد أن تسكت نفسها، فسمعت صوتا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فذهبت فإذا هي بالملك عند موضع زمزم قد بحث بعقبه أو بجناحه حتى ظهر الماء، فدهشت أم إسماعيل وجعلت تحفز وتحوض الماء، أي تجعل له حوضا ليجتمع فيه الماء، وتقول بيدها هكذا وتغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا. فشربت أم إسماعيل وأرضعت ولدها، وقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام أبوه، وإن الله لا يضيع أهله. ذكرنا في الموعظة السابقة أن الله أكرم أم إسماعيل بكرامة عظيمة حين سلمت وأيقنت، ولما قالت مقالتها العظيمة لإبراهيم الله أمرك بهذا، قالت بعده إذا لا يضيعنا الله. لكن ألم تتنبهوا أيها الأكارم إلى قوله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم ولم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا؟ لقد كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة بغير عمل عامل، فلماذا يا هاجر تحوضين الماء؟ ألم يكرمك ربك فأرسل ملكا من السماء لينبط لك الماء؟ ألم تري فيه آية عظيمة جزاء تسليمك؟ فلماذا كنت تصنعين كذلك بالماء؟ لا جرم، ها أنت حين خالط تلك الكرامة تحويطك وداخلها شيء من كسبك ستوكلين إلى الجهد البشري، وسينقص من بركة هذا الماء بقدر ما وثقت بكسبك وجهدك. لقد غارت زمزم فلم تبق عينا معينا تجري على وجه الأرض، لأن أم إسماعيل وثقت وركنت على جهدها ولم تترك الأمر لله كما فعلت في أول صنيعها. أيها الأكارم، إن في هذا موعظة لنا، كم من بركة وخير ونور فاتنا بسبب ركوننا على أنفسنا وعلى طاقاتنا وعلى ذكائنا. أيها الدعاة والمصلحون والمربون، إن التوكل على الله والتفويض له باب النصر والغلبة، وبحسب توكل المؤمن يكون له من التأييد والفتح، ولذا ثبت في البخاري قال صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي المسند أن سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم، أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم موعظة يذكره فيها بأن هناك من القلوب المتوكلة ما ينصر به المؤمنون، قال له ثكلتك أمك يا ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ وفي النسائي إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

وأذن في الناس وأذن في الناس مع الشيخ محمد بن سالم آل رميح، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: روح الحج.
2: لماذا فرض الله الحج مرة واحدة؟
3: المتأمل في العبادات يجد بعضها بدنية وبعضها مالية وبعضها قلبية وبعضها لسانية وبعضها يجمع بينها. وفريضة الحج تتضمن كل أنواع العبادات من صلاة وصيام وصدقة وذبح وذكر لله عز وجل، فهو عبادة جامعة شاملة لكل العبادات التي تتكرر على مدار الأيام والشهور والأعوام. ولما كان الحج مرة واحدة، فكأن المراد أن يتعلم المؤمن كيف يشحذ همته ويجمع طاقته في تجربة قد تكون الأولى والأخيرة، وكيف يغتنم الفرصة التي قد لا تتكرر. ولعل السر في اشتراط الاستطاعة لأداء الحج ليتمكن صاحبها من أدائها بإتقان وإحسان، لأنها ستؤدى مرة واحدة، فلتكن في أفضل صورة وعلى أتم وجه وأكمل حال.
2: اللهم تقبل من حجاج بيتك الصالحات، واغفر لهم الذنوب والزلات، يا فاطر الأرض والسماوات.
1: روح الحج.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: أرغم الله أنف عبد أو بعد. دخل رمضان فلم يغفر له، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد، أدرك والديه أو أحدهما، لم يدخله الجنة، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد، ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت: آمين. رواه ابن خزيمة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفسي بيده، إن كنت لحالفا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه أحمد. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، فاعفوا يعزكم الله، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. الحديث رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر صقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم من طريقين، قال في أحدهما: صحيح على شرط مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا: كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا، وأججوا نارا، وأنضجوا ما قذفوا فيها. رواه أحمد والطبراني والبيهقي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
3: فكأنه يقول الذي يحج عليه دين، على كل هذا النوع من الدين أرجو أنه يعني لا مانع أن يحج يعني من المال الذي اكتسبه نتيجة اشتراكه مع هذه الجمعية، لأنه قادر على وفائها إن شاء الله ما تحلله، ولأنه بالفعل يدفعه بانتظام، لأنه معروف أن من كل شهر يكون نصيب يدفعه كما هو معلوم، فهذا جائز ولا بأس به إن شاء الله.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. الأخ المرسل له سؤال ثاني، يقول هل يجوز الحج وعلي دين لأخي ولم يطلبه؟
3: نعم، هذا مرتبط بالسؤال السابق كما يعني يظهر، لأنه يتعلق كله بحج من عليه دين، فلا شك الإنسان يعني الأولى أن يقضي دون غيره. لماذا؟ لأن الحج يقضي صرف مالي، فبدل من أن يصرف ماله في الحج وهو حق الله عز وجل يصرفه في حقوق الناس، وحقوق الناس يقول العلماء أنها مقدمة، لأن الحقوق من الناس مبنية على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة. هذا يعني الأصل، والحقوق الناس في الذمة على كل حال. لكن ما يعني أنت تقول يعني بمعنى أنه لم يطلبه، هو لا شك إنسان يبرئ ذمته ولم يطلبه، لكن على كل حال ما دام لم يطلبه قد يكون أمر أخف. لكن مهما كان لو حج حجه صحيح، لو حج من عليه دين فإن حجه صحيح، وإن كنا نقول طبعا ينبغي أن يبدأ بقضاء الدين، لكن لو حج فإن حجه صحيح، ومن هنا فإنك لو حججت فإن حجك صحيح إن شاء الله، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم.

0: عليه دين لأخيه، وهنا يقول اقترض لا بأس إذا اقترض، لكنه يعني لا يلزم، لأن الحج مستطيع، الحج فرضه الله على المستطيع، والذي يقترض على أصله في أنه غير مستطيع، ولا يلزمه أن يقترض من أجل أن يحج، لا يلزمه أبدا يعني. لكن له لو اقترض وحج فحجه صحيح على كل حال، وخاصة يعني إذا كان يعني عنده ما يسدده، بمعنى أنه يأمل أن يسدد. أما الذي يستدين ليأكل أموالات ولا يسدد أو يتماهل، هذا خطر في دينه وفي ذمته وفي يعني براءته. لكن مهما كان إذا اقترض من أجل أن يحج فحج، فحجه صحيح، حجه صحيح، لكن مهما كان يبقى عليه أن يكون مهتما بحقوق الناس، أن يهتم بحقوق الناس وألا يخرج من هذه الدنيا وعلى حقوق الناس، لأن الدنيا هو من الآخرة، قضاء الحقوق في الآخرة أصعب وأشد، ولهذا ينبغي للمسلم أن يعني يتحرى هذا وأن يحترز وأن يجتهد في براءة ذمته. وأنت كما قلنا ما دامك غير مستطيع أنت معذور حقيقة، ولكن أن تقترض لا يلزمك، لكن لو اقترضت وحججت فإن حجك صحيح والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ يسأل ومع اقتراب صلاة العيد، يقول ما حكم التكبير الجماعي بصوت واحد في المساجد والمصليات صبيحة يوم العيد؟
0: جزاكم الله خير على كل حال. التكبير الجماعي بدعة على كل حال، ولا شك أن التكبير سنة، التكبير في العيد سنة ويجهر الصوت به أيضا، حتى ما دام أننا في هذه الأيام فلا شك التكبير يعني خاصة في عشر الحجة، لا شك أنه من أعظم الذكر، أيام عشر الحجة من أعظم أيام العام، والفضل فيها عظيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعني وظائفها الذكر والتكبير، والتكبير ينبغي المسلمين أن يكبروا في العشر، العشر حينما تدخل يبدأ التكبير، والتكبير يكون يعني يجهروا بالتكبير في الليل وفي النهار وفي المنازل وفي المساجد وفي الأسواق، تعمر العشر عشر الحجة ليس في مكة وحدها، وإنما في جميع بلاد المسلمين، في جميع بلاد المسلمين التكبير وتكبير عشر الحجة هذا من أفضل القربات، ويكبر الناس في بيوتهم وفي أسواقهم وفي مساجدهم. أما التكبير الجماعي في العيد كما يسأل الأخ الكريم يقول صبيحة يوم العيد، لا، التكبير الجماعي بمعنى أن يكبروا بصوت واحد ونغم واحد هذا لا، أما أن يكبروا جماعات بمعنى يرفعوا أصواتهم بالتكبير هذا سنة، لكن من غير أن يكون جماعيا، فالتكبير مشروع، وهو المقصود في قوله عز وجل في عيد الفطر ولتكمل عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وقال في عشر ذي الحجة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أما العمل التكبير الجماعي فهذا لا أصل له، لا أصل له ولا دليل عليه، فهو يعني بدعة في صفة التكبير، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي قوله وإياكم ومحدثات الأمور، والعبادات التوقيفية كما هو معلوم، العبادات توقيفية. ولهذا شيخ مشايخنا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وكذلك اللجة الدائمة لفتة كل يعني صدرت فتواهم بتبديع هذا النوع من التكبير. أما يعني ما جاء في أن أبا هريرة وابن عمر كان ينزلان في السوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ليس جماعيا، إنما يكبرون ويذكرون الناس فيكبرون، يكبرون فرادى. وكذلك تكبير عمر في منى كبر يعني ورجع منى تكبيرا، بمعنى أن كل واحد يكبر، لا أنهم يكبرون جماعيا والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ المرسل يقول بحسب الظروف والمعيشة، هل ما بعت من ذهب وأراضي زراعية لزوجتي برضاها وطيب نفس هل علي أثم إذا لم أدفع لها حقوقها، وإذا كان أدفعها هل بالثمن الذي سبق في ذلك الزمان

0: أو في وقتنا الحاضر؟
1: لا أدري هل أجيب على هذا السؤال أو لا أجيب، لأنه يعني إذا كان بينكم خلاف فلا أشوف، أرى أنه لا يحصل الإجابة يعني، لا، وإنما تصطلحون إن شاء الله أو ترجعون المحكمة. أنا لا أحب هذا، لا أحب أن ترجعوا المحكمة، لكن إذا كنتم مختلفين فاجتهدوا في أن يعني تعالجوا الأمر. ولا شك طبعا يعني البيوت تبنى على المحبة وعلى المودة وعلى يعني حسن التعامل وعلى يعني التسامح وعدم التشاح والمشاحة، هذا هو اللي ينبغي. ولهذا أنا يعني أتوقف عن الإجابة على هذا السؤال، لأني يعني أخشى أنه يعني قد يكون بينكم خلاف، ولهذا اجتهد في الصلح، وإلا فإن المحكمة تدخل في الموضوع والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم الله خيرا. له سؤال ثاني أيضا متعلق بأحكام الأراضي الزراعية، يقول: هل الأراضي الزراعية على الأمطار فقط زكاة على الأرض نفسها من غير ما يزرع فيها، حيث وهي كصفة كنز حصلت حاجة ماسة وبعت منها؟
1: أولا الأراضي الزراعية لا زكاة فيها، لأنها ليست معدة للتجارة، وإنما الزكاة في المحصول، الزكاة في المحصول إذا كان مما يزكى من الزروع والثمار، الزروع كالقمح والبر والحنطة والشعير والدخن والذرة، هذه تزكى، والعنب والنخيل والتمر والزبيب كل هذه تزكى. أما الأرض نفسها لا زكاة عليها. وكان السائل جزاه الله خيرا يعني عنده نوع من الحس الفقهي كما يقال، يقول: هل على الأرض زكاة من غير ما، أو هي كصفة كنز يعني أنها مما يكنز؟ لا، هي ليست الأرض الزراعية ليست مما لا يعد يعني أنها مما يكنز، إنما هي الزكاة في ما ينتج منها إذا بلغ نصابا، ما ينتج منها إذا بلغ نصابا فإنه يزكى إذا كان من الزروع والثمار. أما إذا كان من الخضروات، الخضروات لا تزكى، إنما تزكى ثمنها إذا كان بلغ نصابا وحال عليه الحال، وإلا فإن الخضروات لا تزكى من جنسها، لا يزكى من جنسها، بخلاف الزروع كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز، هذه كلها تزكى والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. لعلنا نختم هذه الحلقة معالي الشيخ بكلمة توجيهية لمن أخر فريضة الحج وهو مستطيع.
1: لا شك هذا يعني مهم. أولا يعني الحمد لله الآن الدولة جزاها الله خيرا يعني قد نظمت الحج تنظيما دقيقا جدا، واجتهدت في خدمة الناس ولله الحمد، وخاصة أيضا يعني ملاحظة الذين يتولون الحج سواء من الحملات الداخلية أو على مستوى الحملات الخارجية، تأتي منظمة ومهيئة لها خدماتها وكل أسباب الحمد لله الوصول إلى بيت الله الحرام، معززين مكرمين في السكن والإقامة والمعاش والصحة، فهذا شيء كثير ولله الحمد. ولهذا تتيح الفرصة للجميع ممن لم يحج، والذي حج نظرا لفعلا لكثرة الطلبات والرغبات، دولتنا حفظها الله وهي موفقة ومسددة نظمت هذه الأمور بحيث من يحج بعد 5 سنوات، ولهذا الذي لم يحج فرصته أن يحج، ولهذا ينبغي أن يبادر ويستفيد من هذه التسهيلات وهذه الخدمات، ولا شك عليه أن يحج. ولهذا يعني الذي لا يحج وهو مستطيع يعني جاء عن ابن عمر انه قال يعني نادى عمر رضي الله عنه في الاقطار والاقاليم، قال: من لم يحج فاضربوا عليهم الجزيه، فانه يهودي كان نصرانيا، يعني بمعنى انه كانه يعني يشبه أهل الذمة، يعني بمعنى أنه ليس بمسلم، فإذا كان قادرا على الحج، ولهذا ينبغي لا شك أن يبادر، وأن أولا يتقرب الله عز وجل، والشيء الثاني في الذمة ومسؤول، وهو والحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام خمسة لمن استطاع. والله عز وجل حينما يعني ذكر من استطاع، أنت أنعم الله عليك فكنت مستطيعا، أنعم الله عليك فكنت مستطيعا، فعليك أن تبادر. أما غير المستطيع فلك طبعا الحمد لله أنه مرفوع عنه الحرج، لأن الحج لا شك طبعا فيه كلفة، وفيه طبعا سفر، وفيه انتقال، وفيه يعني معلوم أنه يعني ليس كغيره من أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام إلى آخره. ولهذا يعني ينبغي لمن أنعم الله عليه بالقدرة على الحج بالمال والصحة أن يبادر، وأن يستفيد كما قلت من الخدمات المقدمة وتسهيلات الدولة حفظها الله، وأيضا رعاية الدولة حقيقة للحجاج والمسؤولين عن الحج، ومحاولة أن يؤدي الحجاج حجهم بيسر وسهولة وأمان وطمأنينة وانتظام، وهذا هو الذي يحصل عليه الحمد، انتظام وسلاسة وأمن وأمان وتوفير لجميع الخدمات. يعني الحرمان الشريفان يعني الخدمات فيهما يعني منقطعة النظير، وتوفير كل ما يحتاجه الحاج سواء من مأكل ومشرب ومسكن على مستويات عالية جدا، وكذلك أيضا من الصحة ووسائل الأمن والسلامة ووسائل الركوب ووسائل النقل، كلها لله الحمد يعني متيسرة ومخدومة وعلى مستويات عالية، فجزاهم الله خيرا وأحسن الله إليهم.
0: وأحسن الله إليك على هذه الإفادة وعلى هذا التوجيه معالي الشيخ. وبهذا التوجيه نأتي إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. والشكر موصول لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب فقط. هذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة السجدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: آيات الحج.
2: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم.

0: إنكم إليه تحشرون.
1: جاء القرآن الكريم واضحا ومفصلا لكل ما يتعلق بالعبادات المفروضة على العبد، ومن ذلك الركن الخامس من أركان الإسلام الذي جاء في آيات عديدة من كتاب الله. ومن تلك الآيات ما ذكر الله لعباده أن يتموا الحج والعمرة إذا شرعوا فيها،
2: ويعذر من ذلك المريض الذي به أذى فله رخصة من الله. ثم أبان الله بعد ذلك أن الحج في أشهر معروفة بينة، والحاج فيها يمسك عما يفسد حجه، وعلى الحاج أن يكثر من ذكر الله في أيام الحج وفي انتقاله بين المشاعر، ويعبده على الوجه الأكمل.
1: فإذا انتهى من مروره بالمشاعر كلها وقام فيها على الوجه التام، ثم أراد العودة في يومين فذلك مباح له، وإن أراد الكمال والتقى فليكمل 3 أيام ثم يرجع.
2: آيات الحج.
3: خير عند ربك ومضاة وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في 10 ذي الحجة.
4: وأركان الحج 4: الإحرام بالحج في القلب، ومن ينوي الحج والواجب أن يكون من الميقات الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة والسعي. هذه 4 أركان للحج، وله واجبات 7 بينها العلماء. أولها الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الإنسان، كل إنسان يحرم ميقات بلده، يجب عليه إذا مر عليه بنية الحج يحرم من الميقات أو بنية العمرة كذلك. الثاني كونه يقف بمزدلفة بعد انصرافه من عرفات يبيت فيها. والثالث المبيت بمنى ليلة 11 و12 لمن تعجل، والليالي الثالث لمن لم يتعجل ليلة 11 و12 و13. والرابع رمي الجمار، هذه من واجبات الحج. والخامس الحلقة والتقصير للرجل والتقصير المرأة، الحلقة للرجل أو التقصير مخير، والمرأة ليس لها إلا التقصير. والسادس طواف الوداع، لابد من كون الإنسان فرع من حجه يطوف الوداع عند سفره إلى بلاده. والسابع الوقوف بعرفة إلى الغروب، يكون إذا وقع بعرفة نهارا يكمل إلى الغروب، هذا سابع. أما إن وقف في الليل كفى الوقوف بالليل والحمد لله، لكن إذا وقف نهارا يلزمه أن يكمل إلى الغروب. في 7 واجبات، من ترك شيئا منها وجب عليه دم، إلا أن يكون له عذر شرعي، هذا مبسوط في كتب المناسك وموضح. وهناك أشياء مشروعة للحاج من تلبية من حين يحرم يلبي، والإكرام من ذكر الله عز وجل، والإكرام من الطواف إذا تيسر ذلك، قراءة القرآن، إلى غير هذا من وجوه الخير التي يفعلها في الحرم الشريف في مكة المكرمة أو في المدينة إذا زار المدينة. هذه مكملات وفيها فضل.
3: خير عند ربك. عند ربك.
2: آيات الحج.

0: نهى الله سبحانه عباده المؤمنين ألا يحل الشعائر ولا ينتهك حرماتها كشعيرة الحج والعمرة، ولا يحل الأشهر الحرم فينتهك حرمتها بالقتال والعدوان، ولا الهدي الذي يقدمونه قربانا إلى الله في حجهم.
1: وفي الآية وجوب احترام الحجاج والعمار وعدم الاعتداء عليهم، فقد جاءوا ليبتغوا فضلا ورضوانا من ربهم بهذه العبادة العظيمة التي يتقربون إليه سبحانه وتعالى بها.
0: آيات الحج.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام عبر أثير إذاعتكم إذاعة نداء الإسلام وتطبيق سعودي راديو بلس. هذا طلال الزايدي يحييكم من خلف المايك، وعبد المجيد الحربي من الإخراج في برنامجكم رحلة بناء. واليوم موضوعنا موضوع جميل ورائع، وموضوع فيه الكثير من المشاعر، وضيفنا هو أحسن من يتحدث عن المشاعر. عنوان هذه الحلقة: وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدكتور صالح. حياك الله يا دكتور صالح.
3: حياك الله، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين والمستمعات وزملائنا في طاقم العمل.
2: العنوان وترجعون برسول الله، أين قيلت ولمن قيلت، وما هي الأجواء التي عاشوا فيها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد انتهاء غزوة حنين وجد المسلمون من الغنائم ما لا يخطرهم على بال، ومن المال
2: أظن أكبر معركة،
3: يعني لم يحصلوا على غنيمة أكبر منها. لا أدري هل يعني غنائم خيبر من حيث النخل قيمته ربما يكون أكثر، لكن أقصد غنائم من هذا النوع من المال الذي هو الشاء والبعير لم يحصل على مثل هذا من قبل، ولم يحصل مثله، ولله عز وجل في ذلك حكمته. انتهى أي قضية، انتهى أي مغامرة، دائما التوقعات هي ردود الأفعال. لما تنتهي من مغامرة وتنجح فيها تبغى تشوف الناس ايش قالوا. الآن لما تنزل تغريدة تطالع اللايكات كم عددها وتطالع كذا، لما تنجز إنجازا عظيما تريد أن ترى الشكر، تريد أن ترى المكافأة، تريد أن ترى الجائزة. هذه طبيعة في النفس أنها تتوق إلى هذه الأمور. ولما جاءت هذه الغنائم قسمها النبي عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل.
3: أولا، فبالنسبة للأسراء من النساء والسبايا فقد جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ذلك. لماذا؟ لأنها أصبحت حقا للناس وليست له عليه الصلاة والسلام. وهذه مرة، هذه ليست المرة الأولى التي يشاور فيها النبي الصحابة في أمور هي من حقهم أن يقبلوا فيها أو لا يقبلوا. فإنه شاورهم حينما أراد أن يرد الفداء لزوج ابنته زينب حينما أرسلت عقد خديجة رضي الله عنها، وشاورهم يوم بدر، وشاورهم في نصف ثمار المدينة يوم الأحزاب، وهو الآن يشاورهم في إعادة السبي. وكان لهم رحما، لأن منهم حليمة السعدية وقد جاءت وأكرمها عليه الصلاة والسلام، ويليق به أن يكرمها عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن حينما وزعت الغنائم أعطيت لأغلب من أخذ من الغنائم المؤلفة قلوبه،
2: اللي هم الآن توهم،
3: لأنه باختصار عند تأهيل الناس أو عند محاولة تأهيل الناس هناك قانون يسمونه قانون الجذب. ما هو قانون الجذب المعروف الآن؟ قانون الجذب أنك تجذب الناس بالرغبات من أجل أن تلبي لهم الحاجات، فتأتي للطفل وتعلن له عن مكافأة، هذا جذب من أجل أن يتعلم، هذا تشبع حاجته للتعليم. لا يريد أن يأكل الطعام المفيد، فتضع الطعام المفيد في حلوى أو تخلطه مع عسل
2: شكل،
3: لأنها رغباته. فيتناول الطعام الذي يحتاجه ولا يرغبه. هو أخذ لأنه يرغب بطعم العسل أو في لون الطعام أضيف عليه شيء لون كذا يرغب فيه. بعض الأدوية للأطفال بنكهات مراعاة لرغبات الإنسان، فهي من خلال رغباته يجذب، من خلال رغباته لتحقق له حاجات. وهذه لها طريقتين، طريقة أخلاقية وطريقة غير أخلاقية. الإعلانات التجارية تستخدمها أحيانا بطريقة غير أخلاقية، فتستخدم رغباتك من أن تحقق حاجاتهم هم لا حاجاتك أنت، وتبقى مستهلكا طوال عمرك. إنما المصلحون والصالحون والمربون والقائمون على أمور الناس من المسؤولين ومن العاملين في أي قطاع، هؤلاء يأتون بالناس يجذبونهم من رغباتهم من أجل أن يحققوا لهم احتياجاتهم، احتياجاتهم المالية واحتياجاتهم النفسية وغيرها. فرغبهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمال، إنهم لا يرون إلا المال، لا زالوا إلى الآن لا يدركون في هذه القضية غير قضية الغزو والغنيمة. فأخذوا من المال الشيء الكثير، يعطي بعضهم أعطي مالا بين جبلين، أترى هذا المال؟ الغنم كله لك،
2: مئات من الأغنام،
3: يعني لم لو كد عمره كله ما حصل عليه. فوجد الأنصار في نفوسهم شيئا،
2: وهذا طبيعي،
3: هذا طبيعي جدا. شوف هناك قاعدة يجب أن نعرفها، إذا كنا نراعي، إذا كان الله يراعي بشرية الرسل، فمن باب أولى أن تراعى بشرية أتباع الرسل.
2: كيف هذه نشرحها؟
3: نعم، بشرية الرسل تراعى، فإن الله عز وجل حينما قال موسى أريد أن يصدقني، أبا واحد ساعدني، فراعى بشريته وحاجته وأردفه بهارون، وراعى كذلك بشرية يعقوب حينما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة. قال الله عز وجل وما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وراعى بشرية إبراهيم، فإنه حينما وعد ربه أباه بالاستغفار ولم يكن له ذلك، قال الله عز وجل بعدها إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني كان يقول ترى هذه طبعه، فهذه الطبيعة هي التي كانت غالبة، لا قضية أنه يحبه من دون الله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وراعى بشرية النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات الدعوة حين كان يحصل ما يحصل، فتأتيه خديجة فتواسي، ويأتيه بعد ذلك ورقة بن نوفل فيوضح له، ويأتي جبريل ويأمره بأن يطلب الشجرة فتشق الأرض من أجله، كل هذا مراعاة لبشرية عليه الصلاة والسلام. ويحزن النبي عليه الصلاة والسلام ويأتيه ملك الجبال ويقول هل أطبق عليهم الأخشبين، مراعاة لحاله عليه الصلاة والسلام. هذا وهم رسل، فكيف بمن هو غير رسل؟ فلا بد أن تراعى بشريته. وذاك المرأة لما جاءت فقالت ادعو الله لا تكشف، راعى بشريتها فدعا الله لا تكشف، ولم يلغي لها مسألة وعدها بالجنة، بقيت موعودة بالجنة رغم الاستثناء الذي استثنته، لأن هذا أمر لا تستطيع تحمله، ومقبول منها أنها تتألم من مثل هذا الجانب حفاظا على ستر عورتها. نعود إليهم، فكان في بشريتهم هذا الأمر طبيعي جدا ووقف في نفوسهم، فبلغ الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بلوغ الأمر إلى رسول الله لم يكن وشاية حتى لا يفهم الناس غلط، الذي أبلغ النبي قال لهم، قال والله لو أبلغنا رسول الله، يعني أعلنا لهم أمر الله، يعني وهو من سمى اليوم من باب رفع التقارير عن الواقع حتى يتم معالجته.
2: صح،
3: فوصل الخبر إلى النبي،
2: يعني هذا قلاقل في الجيش.
3: صحيح. هناك نقطة مهمة جدا في تأهيل الناس، الخطاب العام لا يؤهل الجميع، الخطاب العام يؤهل فئة وفئة لا يؤهلها.
2: تحتاج
3: مثال، عندما تتكلم عن عدم التهاون في الوضوء، إسباغ الوضوء، هذا الخطاب عندما تقدمه الآن من يحتاجه؟ الذين يتساهلون في الوضوء.
2: صحيح.
3: الموسوسين ماذا يصنع لهم هذا الخطاب؟
2: خطاب آخر.
3: يزيدهم. صحيح. يزيدهم وسوسة. فذلك الخطاب العام يجب أن يخصص بعد ذلك بخطاب، يعني الخطاب العام يأتي من يقدم الخطاب العام، على الناس أنهم يساعدون بعض الأفراد أن لا يتأثروا بهذا الخطاب، أنه لا يعنيكم وليس موجها لكم. وعندما تأتي لمسألة الترشيد والحرص والاستعداد للمستقبل، البخيل كيف يتعامل مع هذا الخطاب؟ يزيده بخلا.
2: إيه يقول صح أنا صح،
3: أنا صح، أنا ممتشفته. فهمت الآن؟ وعندما نتكلم عن السخاء والبذل والعطاء، المسرف والعابث والمبذر لماله، قال هذا الكرم، شفت الكرم كيف؟ هذا اللي أقصده أنا. فخطاب الآن سوف يكون لهؤلاء الناس من أجل تأهيلهم، هل يصلح أن يسمعه المؤلف قلوبه؟
2: لا.
3: هل يصلح أن يسمعه غير هؤلاء؟
2: لا.
3: لن يكون تأهيلا لهم، بالعكس ربما يؤدي إلى إجهاض ما تم تأهيلهم به، هم أهلوا عن طريق العطايا،
2: بمعنى أنه ربما لا يستوعبون
3: ولا يستوعبون، وستفسد ثمرة ما أعطي لهم من الإبل والشاء من أجل تأليف قلوبهم. فلا بد من خطاب التأهيل أن يوجه إلى الفئة التي تحتاجه وباللغة التي تفهمها. فجاء إليهم
2: اللغة التي تفهمه، كأن هناك لغة، نعم، لكل ناس،
3: لكل ناس لهم لغة يفهمونها. وانظر إلى خطاب النبي ما أحسنه وما أروعه، وإلى أي مدى لامس شغاف القلوب. ليس فقط لامس شغاف القلوب، بل خطاب النبي مع ملامسة شغاف القلوب فهو خطاب يقتنع به العقل ويحترمه، ليس استغفالا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما مقالة بلغتني عنكم؟ قال: هو ما سمعت. انظر إلى أدبهم، ما استطاعوا أن يعيدوها.
2: يا سلام.
3: أمام النبي عليه الصلاة: هو ما سمعت يا رسول الله. فسأل بعضهم قال: وما أنت؟ قال: ما أنا إلا واحد من قومي، تراني مثلهم، أعيش نفس الشعور. يعني
2: شو له الشفافية؟
3: شوف الكبار ما تنصل، لأنه الوحدة قال: ترى والله أنا كلمتهم وأنا قلت لهم، بس إيش تبغى نسوي؟ أنا معك ترى، بس ما هذا العمل، هذا الأسلوب لا يفعله الصحابة، والكبار لا يفعلونه، يتحملون مسؤولياتهم. فقال: ما أنا إلا أحد من قومي. فقال عليه الصلاة والسلام: انظر إلى البدء في التأهيل. إذا كان بدأ بذكر ما فعلوه والاعتراف به، أحيانا إذا شعر الإنسان بأن أفعاله ما نقول ليست معتبرة، وإن شعر شعورا أنها غابت أو نسيت أو تناساها أحد، هو بحاجة إلى من يثبتها ويعيدها له. هناك جانب في قضية الحوار وفي جودة التأثير، هو أن تتقمص شخصية الخصم. هؤلاء ليسوا خصوما لكنهم طرف آخر. فقال: أما والله لو قلتم أتيتنا طريدا فأويناك، قالوا: المنة الله ورسوله، أتيتنا مخذول. شوف العبارة التي في حقه عليه الصلاة والسلام، لا يجرؤ أحد أن يقولها إلا هو. من يجرؤ أن يقول النبي كنت مطرودا؟ وأتيتنا مخذولا فنصرناك، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك. هكذا النبي ينصف من نفسه إلى أعلى درجة. ثم قالوا: المنة الله ورسوله، قال: ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله بي. لم يقول: أنا هديتكم. قالوا: المنة لله ورسوله، ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم بي. ثم ذكر لهم ما ذكر، ثم قال: يا معشر الأنصار، الناس دثار وأنتم شعار.
2: الله،
3: أنتم
2: الله.
3: اللباس الذي يلاصق الجسد، والدثار هو الثوب الخارجي، والشعار مثل الفنيل الآن اللي في داخل تحت الملابس. والله لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار.
2: الله،
3: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، يا معشر الأنصار أما ترضون. هنا جاء الآن بالمقارنة، وجاء في وقتها بعد كل هذا التمهيد، قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودوا برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا وقالوا: رضينا أن نعود برسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال هنا: أعظم تأهيل يتلقاه الإنسان كل من يدعي في الحياة أنه صاحب تضحية، هذه العبارة هي أعظم تأهيل له. قال: إنكم ستلقون بعدي أثره. الأثر أن الناس يأخذون الكثير يعطونكم القليل، عكس الإيثار. إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هناك صبرا على ياسر في موعدكم الجنة، وهنا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولقد صبروا وانتظروا ذلك الموعد وسيلقون. إلى كل يعني من فاته شيء هو يراه حقا. إلى كل من ضحى ولم يشكر ولم يذكر اسمه ولم يعطى حقه الذي يراه، اصبر حتى تلقى رسولك على الحوض.
2: يا رب، ونرد وإياك والمستمعين الكرام حوضه عليه الصلاة والسلام. شكرا للدكتور صالح، شكرا لعبد المجيد الحربي، وأنا طلال الزايدي أحييكم وألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهيبي. رحلة بناء.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: زهده وقناعته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس وأقنعهم، وكان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وكان صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى ربه قائلا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وظل صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب أصحابه رضي الله عنهم القناعة والرضا وحسن التوكل على الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، والعرض المال والمتاع.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: دليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: شرابه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثا ويقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. متفق عليه. وكان من هديه المعتاد الشرب قاعدة، ويسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره.
2: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. عن ثابت قال أنس: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. رواه مسلم. استنقع أي اجتمع، والعتيدة كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها، وفزع استيقظ من نومه. وعنه رضي الله عنه عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها، فتبسط له نطعا فيقيل عليه،
وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، ما هذا؟ قالت: عرقك أدوف به طيبي، أي أخلط. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: يا إلهي، انظروا، إنها طيور تحوم في ذلك المكان ولا تجتمع إلا على ماء أو حب.
4: لقد مررنا بهذا الوادي كثيرا ونعلم أنه لا ماء فيه.
5: والله إن هذه الطيور لتبشر بالخير.
6: تعالوا لنستوضح الأمر.
3: ما هذا؟ إنه نبع ماء عذب حلو المذاق.
4: إنها سيدة ومعها وليدها.
6: لقد سبق إلى الماء وهما أحق به منا.
3: إذن فلنستأذنهما.
5: نحن قوم عرب من جرهم، هل لا أذنتم لنا بالبقاء هنا والسقاية من الماء؟
7: ما إن نبع ماء زمزم بين يدي السيدة هاجر وابنها إسماعيل حتى فاض المكان بالمياه وانتعشت الحياة في ذلك الوادي، وبدأت الطيور تأتي إلى موضع ماء زمزم لتشرب منه. وفي تلك الأثناء كانت قافلة لقبيلة جرهم تمر بالمكان، وكانوا يبحثون عن الماء، فهالهم ما رأوا من بعيد، فأذنت لهم السيدة هاجر وأنست بهم واطمأنت إلى جوارهم وشكرت الله تعالى أن جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقلت: خابوا وخسروا، ومن هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا أنه قال: المسبل إزارة، والمنان عطاءه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني في الكبير وفي الصغير والأوسط، إلا أنه قال: فيهما 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكره. ورواته محتج بهم في الصحيح. الأشيمط: من ابيض بعض شعر رأسه من الكبر. والعائل: الفقير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يفي. وفي رواية: ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، وهو كاذب. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. ورجل منع فضل ماء، فيقول الله عز وجل له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود بنحوه. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا وكنا تجارا، وكان يقول: يا معشر التجار، إياكم والكذب. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود إلا أنه قال: ممحقة للبركة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: آيات الحج.
2: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.

0: إنكم إليه تحشرون.
1: جاء القرآن الكريم واضحا ومفصلا لكل ما يتعلق بالعبادات المفروضة على العبد، ومن ذلك الركن الخامس من أركان الإسلام الذي جاء في آيات عديدة من كتاب الله. ومن تلك الآيات ما ذكر الله لعباده أن يتموا الحج والعمرة إذا شرعوا فيها،
2: ويعذر من ذلك المريض الذي به أذى فله رخصة من الله. ثم أبان الله بعد ذلك أن الحج في أشهر معروفة بينة، والحاج فيها يمسك عما يفسد حجه، وعلى الحاج أن يكثر من ذكر الله في أيام الحج وفي انتقاله بين المشاعر، ويعبده على الوجه الأكمل.
1: فإذا انتهى من مروره بالمشاعر كلها وقام فيها على الوجه التام، ثم أراد العودة في يومين فذلك مباح له، وإن أراد الكمال والتقى فليكمل 3 أيام ثم يرجع.
2: آيات الحج.
3: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في 10 ذي الحجة.
4: وأركان الحج 4: الإحرام للحج في القلب، ومن ينوي الحج والواجب يكون من الميقات الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة والسعي. هذه 4 أركان للحج، وله واجبات 7 بينها العلماء. أولها الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الإنسان، كل إنسان يحرم ميقات بلده، يجب عليه إذا مر عليه بنية الحج يحرم من الميقات أو بنية العمرة كذلك. الثاني كونه يقف بمزدلفة بعد انصرافه من عرفات يبيت فيها. والثالث المبيت بمنى ليلة 11 و12 لمن تعجل، والليالي الثالث لمن لم يتعجل ليلة 11 و12 و13. والرابع رمي الجمار، هذه من واجبات الحج. والخامس الحلق أو التقصير للرجل والتقصير المرأة، الحلق للرجل أو التقصير مخير، والمرأة ليس لها إلا التقصير. والسادس طواف الوداع، لابد من كون الإنسان يفرغ من حجه

0: يطوف الوداع عند سفره إلى بلاده. والسابع الوقوف بعرفة إلى الغروب، يكون إذا وقف بعرفة نهارا يكمل إلى الغروب، هذا سابع. أما إن وقف في الليل كفاه الوقوف بالليل والحمد لله، لكن إذا وقف نهارا يلزمه أن يكمل إلى الغروب. في سبعة واجبات، من ترك شيئا منها وجب عليه دم إلا يكون له عذر شرعي، هذا مبسوط في كتب المناسك وموضح. وهناك أشياء مشروعة للحاج من تلبية، من حين يحرم يلبي، والإكثار من ذكر الله عز وجل، والإكثار من الطواف إذا تيسر ذلك، قراءة القرآن، إلى غير هذا من وجوه الخير التي يفعلها في الحرم الشريف في مكة المكرمة أو في المدينة إذا زار المدينة. هذه مكملات وفيها فضل.
1: خير عند ربك، عند ربك.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي. قال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا هلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم اليومي استفهامات قرآنية. نرحب في مطلع هذه الحلقة بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا بك وبالأخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
2: اللهم أمين. شيخنا الكريم، استفهامنا القرآني ورد في هذه الآية الكريمة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. شيخنا، لو تحدثنا عن الاستفهام هنا وعن أداته أحسن الله إليكم.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأداة الاستفهام في هذه الآية هي من، وهو اسم من أسماء الاستفهام يسأل به عن العاقل. فقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، استفهام عن من يكون منه هذا الفعل الذي ذكر الله جل وعلا.
2: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، ما يتعلق بالغرض من هذا الاستفهام؟
3: الغرض من هذا الاستفهام هو الإنكار والتقريع والتوبيخ، وقيل هو في معنى النفي، أي لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقد تجتمع هذه المعاني فيكون تقريعا وتوبيخا ونفيا في بيان قبح عمل من رغب عن ملة إبراهيم عليه السلام.
2: نعم، صلى الله عليكم شيخنا الكريم. ما يتعلق كذلك بهذا السياق القرآني الكريم الذي ورد فيه هذا الاستفهام من الله عز وجل؟
3: هذه الآية جاءت في ضمن ما ذكره الله تعالى من شأن إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وما قص من شأن تطهير البيت ورفعه ودعاء إبراهيم بالقبول والهداية. بعد كل ذلك قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من يرغب أي من يترك ومن يزهد ومن يميل ومن يحيد عن ملة إبراهيم، أي ما جاء به من توحيد رب العالمين. فملة إبراهيم هي دينه الذي جاء به ودعا إليه، وهو عبادة الله وحده، كما قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فملة إبراهيم قائمة على توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له. وكل من رغب عن هذه الملة فخرج عن توحيد الله عز وجل فإنه يكون كما قال الله عز وجل: سفه نفسه. إلا من سفه نفسه، أي لا يرغب عن طريق إبراهيم ودينه وما دعا إليه من التوحيد، إلا الذي سفه نفسه. ومعنى سفه نفسه أي خسرها وجهل صلاحها ووضعها في موضع هلاك. فإن سفه النفس دائر على هذه المعاني. قد نسب الله تعالى الملة إلى إبراهيم لأن النبوات بعده في ذريته، فهو أبو الأنبياء الثاني أو الثالث بعد نوح عليه السلام. فإن الله تعالى جعل الأنبياء في ذرية آدم، ثم نوح عليه السلام وهو أبو البشر الثاني، ثم بعد ذلك جعل الأنبياء في ذرية إبراهيم. ولذلك كل الأنبياء والرسالات بعد إبراهيم تعظمه وتعرف مقامه وتقر له بالفضل، ولهذا أضاف الله تعالى الملة إليه. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد أعظم الموحدين، لكن النسبة جاءت في خطاب أهل الكتاب الذين كانوا يزعمون أنهم أتباع لإبراهيم عليه السلام. فجميع من ينتسب إلى الرسالات السماوية ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، ويرون أنه قدوة وأسوة وأنهم يتبعونه. فبين الله تعالى ملة إبراهيم التي كان عليها عليه السلام، وهي توحيد الله تعالى. ولذلك قال: ولقد اصطفيناه في الدنيا، اخترناه ووفقناه للأعمال الصالحة التي صار بها من الموحدين، كما جاء تفصيل ذلك في قول: إن إبراهيم كان أمة أي جامعا للخير، قانتا أي طائعا لربه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، حنيفا أي مائلا عن الشرك، ولم يكن من المشركين. فأكد معنى التوحيد بإثباته ونفي ما يقابله. وهذه هي الملة التي ينبغي أن يثبت عليها كل من أراد النجاة من بني البشر. ولقد اصطفيناه في الدنيا، هذه ميزته في الدنيا التي أثمرت ميزة في الآخرة. قال تعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي لمن الذين صلحوا وسلموا من الهلاك والفساد، والصالح من عباد الله هم من اشتغل بطاعة الله عز وجل وجانب معصيته، هم من حقق التوحيد له وانقاد لأمره جل في علاه. وبهذا يتحقق الصلاح الذي وعد أهله الفلاح في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فجدير بالمؤمن أن يعرف هذه الملة، وأن يعرف أنها سبيل النجاة، وأن الرغبة عنها والخروج عنها موقع في صنوف الهلاك وأنواع الضياع والخسار للنفس. وقوله: إلا من سفه نفسه، أي أوقعها فيما أوقعها فيه من الخسار والضياع وسوء المآل. وبه يعلم أن كل من خرج عن الصراط المستقيم فإنه قد أخذ بشعبة من السفه. ولهذا قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه. وقال في المنافقين: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. وقال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالسفه ملخصه وطريقه هو الخروج عن هدي القرآن وعن الصراط المستقيم. وقد قسم الله تعالى الناس إلى قسمين: أهل الرشد وهم أهل الطاعة والإحسان وأهل التوحيد والإيمان، وأهل سفة وهم أهل الكفر والشرك والعصيان. أهل التوحيد لهم النجاة والفلاح، وأهل الشرك والكفر لهم الهلاك. ولهذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتأمل ما كان عليه الرسل جميعا، فإنهم كانوا على التوحيد. ولذلك قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وجميعهم دعوا إلى توحيد الله عز وجل، وبه يتحقق لزوم ما كان عليه إبراهيم والسير على ملته عليه الصلاة والسلام. وقد جعل الله تعالى إبراهيم أسوة لأهل الإيمان، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ثم ذكر إقامتهم للتوحيد وبراءتهم من الشرك وأهله. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص غاية الحرص على تحقيق التوحيد في قلوبنا، بأن يكون عملنا لله خالصا، وأن يكون الله أحب إلينا من كل محبوب، وأن يكون معظما في قلوبنا فوق تعظيم كل عظيم. فإنه جل في علاه لا يتحقق التوحيد إلا بكمال المحبة له وكمال الذل والخضوع له سبحانه وبحمده، ثم ينعكس هذا على أعمالنا وأقوالنا صلاحا واستقامة، استقامة في الأعمال واستقامة وصلاح في الأقوال. وبذلك يحقق الإيمان ويحقق لزوم ملة إبراهيم عليه السلام. اللهم تبعنا آثار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واسلك بنا سبيله واحشرنا في زمرته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: إذن كل الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، متحدثا عن هذه الآية العظيمة وهذا الاستفهام القرآني الذي ورد فيها. الشكر يتواصل لأخي وزميلي مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
4: أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: آيات الحج.

0: نهى الله سبحانه عباده المؤمنين ألا يحلوا الشعائر ولا ينتهكوا حرماتها كشعيرة الحج والعمرة، ولا يحلوا الأشهر الحرم فينتهكوا حرمتها بالقتال والعدوان، ولا الهدي الذي يقدمونه قربانا إلى الله في حجهم.
1: وفي الآية وجوب احترام الحجاج والعمار وعدم الاعتداء عليهم، فقد جاءوا ليبتغوا فضلا ورضوانا من ربهم بهذه العبادة العظيمة التي يتقربون إليه سبحانه وتعالى بها.
0: آيات الحج.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: من مشكات العلم والإفتاء.
1: من مشكات العلم والإفتاء.
0: نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
2: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
0: فتاوى الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي فتاوى الحج. هذه تحايا عاطرة من الزملاء فريق العمل في استقبال الاتصالات غنام الغنام والزميل المنفذ خالد المالكي، مخرج حلقات هذا البرنامج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم أحمد بن عبد الله الشدي. نسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999 أو المشاركة عبر حساب الإذاعة تحت وسم فتاوى الحج. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء. شيخ عبد الله، السلام عليكم وأسعد الله مساءك بكل خير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مبارك ويلهمنا فيه السداد ويعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
3: حياكم الله شيخ عبد الله، ولعلي استأذنكم في طرح هذه الأسئلة التي وصلت إلينا. تسأل عن بعض المسائل المتعلقة بفتاوى الحج. هذا أحد الإخوة يقول: سوف أحج بإذن الله تعالى مفردا، يقول هل علي أضحية؟
4: الأضحية على أهل البيت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحاج هو الذي مع الحج هو الهدي، لكن المفرد لا يلزمه هدي، الهدي يلزم المتمتع ويلزم القارن، والمفرد لا يلزم هدي. وإن أحب أن يهدي تطوعا جاز، أحب أن يتطوع بهدي فباب الهدي مفتوح حتى لمن لم يحج، حتى في العمرة الصحابة كانوا والنبي صلى الله عليه وسلم يهدون في العمرة، فالعمرة والإفراد لا يلزم فيها هدي، لكن إن تطوع الإنسان جاز.
3: نعم، لكن يا شيخ لو أخذ بالرأي الآخر أنه لن يقدم الأضحية، لكن يقول ماذا عن أهل بيتي، زوجتي، أولادي، هل تقوم الزوجة مثلا؟
4: يا أخي، هو إذا كان عنده أهل بيته جالسين في مثلا في الرياض،
3: اي نعم، وهو بيحج،
4: وجيرانه بيضحون وجيرانه الثانيين بيضحون واخوها بيضحي، لماذا لا يضحي في بيته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: على اهل كل بيت في كل عام اضحية. وبعض العلماء شيخ الاسلام تيمية والحنفية يوجبونها على الموسر، يوجبون الاضحية على الموسر. فإذا كان الرجل موسر وأعياله جالس في بيته، يضحي هو في بيته وتتولاها زوجته أو ابنه أو أحد الجيران يذبحها ويجيبهم لها، أو يعني الآن الناس المتفرغين الذين يأخذون أجرة ويعلنون عن أنهم سيقوم من مثل هذه الأعمال. نعم
3: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة شيخ عبد الله، هذا السائل يقول: ما هو الأفضل للحاج القارن، السعي مع طواف القدوم أو تأخيره مع طواف الإفاضة؟
4: الأفضل الأيسر. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فإذا كان الإنسان جاي لمكة ويمكن له أن يطوف قدوم، فالسعي دائما ما في زحام. السعي أمر، تعرف، المسعى من أدوار، فلو سعى أدى واجبا عليه وارتاح. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
3: نعم، جزاكم الله خير. أبو محمد من الرياض أول المتصلين معنا.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام
4: ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك شيخنا؟
4: يا مرحبا ومسهلا.
5: الله يحفظك ويبارك فيك. شيخ، ما حكم الاكتحال للرجل المحرم؟
4: يجوز الاكتحال للرجل المحرم ولكن تركه أولى، والاكتحال

0: استشهد ولا أخبر تزين لصار فهم. أما إذا كان علاج فلا بأس.
1: السؤال الثاني أبو محمد.
2: السؤال الثاني يا شيخ، هل الوقوف بعرفة واجب إني إذا وصلت الصبح أجلس إلى المغرب؟
0: إيه نعم، الوقوف بعرفة ركن الحج، والجلوس إلى أن تأخذ جزء من الليل واجب من واجبات الحج. لو انصرفت قبل الليل قبل غروب الشمس عليك دم، لأنك قصرت في واجب من واجبات الحج.
1: نعم، شكرا لك يا أبو محمد. أبو فيصل من الرياض تفضل.
3: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يحفظك يا شيخ. السؤال، طال عمرك إذا حجيت متمتع عليه فدية صح أو عليه
0: هدي؟
3: إيه. طيب إذا كنا حنا أربع مثلا أنا وأسرتي معي، هل يكفي هدي واحد أم كل واحد له هدي؟
0: لا، كل حاج يلزمه هدي، ما دمتم كلكم متمتعون فكل حاج يلزمه هدي.
3: ايه، يعني الأربعة كل واحد له هدي.
0: نعم،
3: جزاك الله خير، شكرا يا شيخ،
0: بارك الله فيك.
1: اللهم امين. شكرا لك يا ابو فيصل. هذا احدهم يا شيخ يقول حججت متمتعا في عام مضى يوم الثامن، وبعد العمرة ذهبت إلى منى مباشرة، ولا أعلم هل تحللت من العمرة أم لا، جهلا مني أو نسيانا، ماذا علي؟
0: التحلل يحصل بالحلق أو التقصير، يعني إذا اعتمر فقصر طاف وسعى وقصر فقد حل، حتى لو بقي ثوب عليه. الثياب يا أخي عند الأولين كان ثيابهم إزار ورداء طول السنة، فلا يعتبر يعني انه لازم يخلع ثوبه ويغير، لا ما هم لازم، مو بلازم.
1: نعم،
0: مهم انه يحل له ما كان حرام عليه، لو تطيب ما حد يقول له شيء، فهمت؟
1: نعم،
0: اي، وغير ذلك من محظورات الاحرام.
1: جميل جميل. ام محمد،
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
4: الله يجزاك الخير يا شيخ.
1: امين
4: يا شيخ. ان شاء الله انا بحج وجاني العذر الشرعي اكرمكم الله. طيب يا شيخ، هل أطوف الطواف القدوم ولا أجله؟
0: لا لا، ما في طواف قدوم ولا تأجيل، يسقط عن طواف القدوم.
4: أيوة، يعني ما أطوف ولا السعي
0: ولا تسعين لين تطهرين إن شاء الله. إذا طهرتي تطوفين وتسعين إن شاء الله.
4: جزاك الله خير. طيب يا شيخ، مثلا يا شيخ أعمل زي ما يعمل الحاج صح يا شيخ؟
0: أي نعم صحيح.
4: طيب يعني مثلا راحة الحملة عني، يعني مثلا أرجع البيت المدينة اللي أنا فيها وثم بعدين أكمل؟
0: أي ممكن، بس إن شاء الله منتي بجاهزة. شوفي تونا اليوم، اليوم ثلاثة، جت الدورة الآن ولا ما جتت؟
4: إلا يا شيخ.
0: أي طيب، بتطهرين لو كنت سبعة طهرت يوم عشرة أو يوم عرفة، لو كانت عادة سبعة.
4: أيوة،
0: كم عادة؟
4: ستة كذا سبعة بس.
0: أي خلاص، يطول على الشيء قبل نهاية الحج. ولو أنك أخذتي الحبوب اللي تؤجل الدورة كان أحسن.
4: أيوة يا شيخ، بس قدر الله يا شيخ.
0: عاد الله يعين.
4: الله يجزاك
1: خير. اللهم آمين. هذا يا شيخ يقول سوف أحج بإذن الله تعالى، حملتي من جدة وأنا من الشرقية، يقول ذهبت الآن إلى جدة، هل يجوز لي الإحرام من ميقات السعدية أهل اليمن؟
0: لا، أحرم من جدة، ليش تروح للسعدية؟ أحرم كأنك من أهل جدة.
1: نعم، جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة هذا السائل يا شيخ يقول قرأت كثيرا عن لقط الحصى، فمنهم من يقول أن اللقط من مزدلفة، ومنهم من يقول أن هذا مخالف للسنة فأخذ الحصى من أي مكان، لكن يقول ما هو التوجيه؟
0: أبدا، إن لقط من مزدلفة يجوز، وإن لقط من منى يجوز، وإن أخذه مع الناس الآن اللي يجيبونه في أكياس صغيرة سواء بثمن أو بغير ثمن يجوز.
1: نعم، من أي مكان.
0: من
1: لكن
0: أي مكان،
1: لكن
0: نعم،
1: من باب السنة لا يوجد، يعني
0: ما النبي لقطه من منى.
1: اللهم صل وسلم. جزاكم الله خير. فرج من المدينة تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.

0: وبركاته.
1: أولا شيخنا والله نحبك في الله.
0: أحبك الله الذي أحببتنا فيه وفرج الله عنا عنك وعن كل مسلم.
1: آمين يا آمين. شيخنا حجزت قبل يعني قبل كم عام أنا وزوجتي، وجهلا كانت لابسة النقاب بوجود أن طبعا في رجال موجودين دائما في الحج، حضرتك عارف الزحمة. نبهنا أحد الإخوة وأنا في عرفة أن النقاب لا يجوز في الحج ورفعت النقاب، هل علي يلزمنا شيء؟
0: لا ما يلزمكم شيء، الجاهل لا يلزمه شيء. رب العالمين يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال النبي قال الله قد فعلت. ويقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
1: جزاك الله خير شيخ، دعواتك لنا بصلاح الحال.
0: الله يصلح الحال ويغنيكم واسع فضله
2: اللهم
0: ويقوي إيماننا وإيمانكم.
2: اللهم آمين. معنا الأخت يسرى من جدة، تفضلي.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة
0: الله. سلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيك العافية يا شيخ. يا شيخ أنا بحج هذه السنة. وأنا من سكان جدة وأنوي حج التمتع، فهل لو حاليا رحت مثلا سويت العمرة ورجعت يحسب لي تمتع أو إفراد؟
0: لا ينتهي تمتع، تمتع الإنسان إذا رجع إلى بيته ينقطع. وانتوا يا أهل جدة الأفضل في حقكم الإفراد، انتوا بتدورون الأفضل.
3: أيه.
0: الأفضل عند أبي بكر وعمر وعثمان والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام ابن تيمية والإمام أحمد في رواية عن اختار ابن تيمية، لمن أتى بسفر للحج وسفر للعمرة مثلكم يا أهل مكة الأفضل له الإفراد.
3: طيب لو أقرنت
0: يا بنت الحلال وش تبين بالقران، الإفراد أفضل.
3: تمام يديك العافية، شكرا يا شيخ،
0: بارك الله فيك.
2: اللهم آمين. هذا السائل شيخ يقول صيغة النية والتلبية لأداء الحج.
0: إن كان متمتع يقول لبيك عمرة، وله بلازم يكون متمتعا بها الحج، وإن قاله لا بأس. وإن كان مفردا يقول لبيك حجة، وإن كان قارنا يقول لبيك عمرة وحجة أو حجة وعمرة. والمتمتع يوم ثمانية يحرم بالحج ويقول لبيك حجة لأنه سبق أن انتهى من العمرة.
2: نعم جزاكم الله خير. أم عبد الله من مكة تفضلي.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حبيت استفسر يا شيخ، يعني أنا أيام ما كنت مراهقة وكذا فكنت مهملة شوي لصيام القضاء، فما أعرف صراحة يعني كم كان علي لأنه مهملة في الصلاة كنت كمان.
0: مهملة في الصلاة؟
4: إيه.
0: خلاص ابدأي صفحة جديدة، انسي الماضي وأحسن المستقبل، يعني يا بنتي ترك الصلاة كفر، نسأل الله العافية والسلامة. أنت الحمد لله الذي من عليك بالهداية والتوبة، أحسن المستقبل وانسي الماضي.
2: نعم
4: الله يجزاك خير، شكرا.
2: جزاكم الله خير. شيخ عبد الله هذا السائل يقول قرأت في كتاب الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يقول ما هو معنى الرفث والفسوق والجدال؟
0: الرفث كل شيء يكون مع النساء، وهذا منهي عنه في الحج والعمرة حال الإحرام، لأن المسلم حال الإحرام يبتعد عن أمور النساء سواء كان الجماع أو كان القبلة أو الحاضنة أو غيرها، أمور النساء كلها يجتنبها. ولا رفث ولا فسوق، الفسوق المعاصي كلها، السخرية والاستهزاء والظلم ويعني التضييق على الناس ويحد الناس بسيارته وأشياء كثيرة، هذه كلها الداخلة في الفسوق. والجدال هو مجادلة، مجادلة بين الناس فيما لا نفع فيه، هذا منهي عنه. والجدال يبدأ جدال وينتهي مراء، نسأل الله العافية والسلامة.
2: نعم جزاكم الله خير. أبو فهد من الرياض تفضل.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: جزاك خير يا شيخ.
2: آمين.
5: هل يصح غسل الجنابة من غير البسملة؟
0: يصح البسملة سنة مؤكدة، لكن يصح مثل الآن البسملة في الفاتحة عند الجمهور والاستعاذة تصح الصلاة. يعني لو في إنسان قال الله أكبر تكبيرة الإحرام، الحمد لله رب العالمين، ما قال لا استفتاح ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا البسملة، صلاة الصحيحة إلا عند الشافعي، لأن الشافعي يرى أن البسملة آية من الفاتحة.
5: غلبة الظن يا شيخ بوصول الماء كامل للجسم في الغسل.
0: يكفي يكفي يا شيخ، وإلا ستقع في وسوسة.
5: طيب اللهم صل على محمد. أنا يا شيخ كثير ما أشك في الوضوء أثناء الوضوء.
0: يا أخي حط البانيو، حط في البانيو ماء وتقلب فيه. عرفت؟
2: نعم.
0: خلك بطة بانيو. وقوم خلاص، وش بعد تبي؟
5: وضوء الصلاة يا شيخ.
0: إي.
5: ما أشك فيه مثلا أثناء الوضوء. مثلا هل مثلا وانا مثلا امسك راسي مثلا امسك مثلا هل تمضمض او مثلا استنشق؟
0: طيب انت من اللي معك في البيت، امك ولا زوجتك؟
5: لا الوالدة.
0: الوالدة. وايش اوثق عندك، ابليس ولا امك؟
5: شلون؟
0: وايش اوثق عندك، امك ولا ابليس؟
5: لا لا الوالدة.
0: طيب انت توضد قدام الوالدة بتقول الوالدة خلصت من الوجه تمضمضت واستنشقت، وبليس يقول لا، من تصدق؟
5: اكيد الوالدة يا شيخ.
0: خلص خلها عندك، لها اجر وانت تخلص من الشيطان.
2: نعم جزاكم الله خير الشيخ عبد الله.
0: نعم.
2: ايضا معنا هدى من جدة، تفضل يا هدى.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام
0: والسلام ورحمة الله وبركاته.
6: يا شيخ هذا استفسار بخصوص حجاج الداخل، هل الدفك الأفضل اشتغلت
0: أول؟ تراني ما سمعت
2: يا هدى. هدى
6: نعم.
2: واخري السماعة شوي وعشان الصوت مو بواضح، تفضلي.
6: طيب سؤالي بخصوص النسك، أي دفك أفضل؟
2: النسك.
6: إيه؟
0: أنت من أهل جدة؟
6: إيه؟
0: الأفضل في حقكم الإفراد، أنتوا تعتبرون متى ما أردتم،
6: يعني مو قران صحيح؟
0: ها؟
2: تقول مو قران؟
0: لا لا، الأفضل الإفراد، الإفراد أفضل عند أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد إذا أتى بسفرة للحج وسفرة للعمرة، وهذا رأي أيضا ابن تيمية. فغالبية العلماء على أن الإفراد أفضل يا أختي،
2: يمكن أشكال عليه،
0: خصوصا أنتم يا الجدة تمشون يوم 8.
2: نعم. ممكن اشكل عليهم يا شيخ عبد الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرن. نعم.
0: إيه الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي واعتذر بقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلت عمره، يعني ولا تمتعت، لانه وصل يوم 4، لو تمتع جلس يوم 4 و5 و6 و7. نعم. وابتدى احرامه في اليوم 5 يوم 8. يعني كل هذه الأيام متمتع فيها ما أخذن بالأيسر، ولهذا النبي حمل الناس على الأيسر.
2: جميل جزاك الله خير. هذا أحدهم يا شيخ يقول أنه سوف يذهب يعني هناك في مكة للتجارة وقد يتيسر له الحج، لكن يقول أخشى أن النية هنا يعني غير متسقة، فيقول قدمت للتجارة ولم أقدم للحج.
0: يا أخي هذا الله قال عن الصحابة، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس عليكم جناح من أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ومن قديم الزمان من زمن الرسول إلى الآن والمكارين يكاري ويحج. فهمت ولا لا؟
2: نعم.
0: فسواء كان يعني الرزق أتى من البيع والشراء أو أتى من الإجارة.
2: جميل.
0: نعم.
2: جزاكم الله خير. أنس من جدة تفضل.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: الله يعطيك العافية يا شيخ.
2: آمين. تفضل.
7: الله يكرمك، بس حاب أستفسر عن موضوع التمويل عن طريق مصرف الراجحي تحديدا.
0: يا أخي التمويل الآن في جميع البنوك إذا كان هناك بضائع فهو حلال، يعني أنت ما يعطونك فلوس بفلوس، يعطونك بضاعة، فهمت ولا لا؟ فهو حلال من جميع البنوك اللي في السعودية، حتى البنوك غير السعودية يجوز.
7: الله يعطيك العافية. بس يا شيخ يعني موضوع القبض، قبض السلعة، هل هذا في شيء ولا؟
0: يا أخي أنت بتوكلهم، أنت توكلهم في بيع وقت، بيمسون مثلا يوم 8 ليلة 9 بيمسون مع الحجاج، ويوم 9 ليلة 10 بيمسون مع الحجاج، يومين مسافرين يقصرون. أما إذا كان مثل بعض أهل مكة اللي عنده الدباب يروح يعود ياكل تعشى عند أم عياله ويطلع ويعود ينوم في بيته، هذا يا أخي ما هو يعني، هذا ليس مسافر. الذين يذهبون ويعودون إلى بيوتهم،
2: لكن
0: طبعا كانوا سيارات أو دبابات أو غيره من هذا، هؤلاء ليسوا مسافرين، وما يعني ما يكون الشسمة قصرهم للسفر، لأن الذين يقولون للنسك لا يدور في أذهانهم مثل ما هو موجود الآن، أن الإنسان يعود إلى بيته. كان أهل مكة والحجاج كلهم يخرجون يوم 8 الميناء، وما يخرجون إلى عرفة، ثم يعودون من مزدلفة يرجعون البيت، الواحد من إذا بغى بيت يرجع يوم العيد. أما الحين لا يا شيخ، في ناس الآن يروحون ويرجعون خلال ساعة ونص، فكيف تقول لهؤلاء مسافرين؟
2: لكن الحاج اللي يخرج مع الحجاج يوم 8 ويرجع يوم 12
0: أبدا، هذا يقصر،
2: يقصر
0: ولو أنه من أهل مكة، يقصر للنسك ولفراق الأهل.
2: جميل، جزاكم الله خير. نورة من الرياض تفضلي.
8: السلام عليكم.
2: عليكم السلام
0: ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته.
8: عندي سؤال للشيخ.
2: تفضل.
8: اليوم أمي راحت تسوي تحليل في المستشفى، ثلاث براويز وهي صايمة، هل صيامها ينقبل أو لا؟
0: لا، تام صيامها، تام وصحيح، وخروج الدم يا بنتي للتحليل لا يؤثر، وخروجه للرعاف لا يؤثر، وخروجه للقطع، قطع الإصبع ونحوه لا يؤثر، والدم من اللثة والأسنان ما يؤثر، كل هذه يا بنتي ما تؤثر على الصيام.
8: تمام، الله يسعدك يا شيخ، ادعي لي أنا وأمي.
0: الله يا بنتي يسعدكم، الله يسعدكم، الله يسعدكم،
2: اللهم آمين. من الأسئلة يا شيخ عبد الله التي وردت، هذا السائل يقول أنه يأخذ أجرة مقابل الحج عن من قام بوكالته.
0: يجوز للإنسان يا إخواني أن ينوب عن غيره بمال في الحج والعمرة، لكن لا يجوز أن يجعل المال غايته الأولى والنهائية، لا ينفع يقول قصده، يكون قصده نفع إخوانه والوصول إلى هذه المشاعر ومشاركة الحجاج والدعاء واغتنام الأوقات الفاضلة في الأماكن الفاضلة، هذا إن شاء الله مأجور. أما بعض الناس يقول لجت أتخذ عني 7000، قال لا يا أخي 7000 ما تستاهل أني أفارس أم محمد وروح يعني لا لا، فيه كذا ولا من إبراهيم، وش أروح المكة وش أسوي؟ هذا نسأل الله العافية يصرح بأنه ما يريد من الذهاب إلى مكة إلا المال.
2: جزاكم الله خير. معنا أم عبد الله من الرياض، تفضلي.
9: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة
0: السلام
2: الله.
0: ورحمة الله وبركاته.
9: أنا عندي سؤال بعد إذنك بعيدا عن الحج.
2: تفضلي.
9: السؤال إن أنا جدي الله يرحمه، والدتي كان جدها اللي هو أبو جدي كان شايل معها مبلغ من المال، فجي والدها اللي هو جدي أخذ الفلوس دي رغم عن إرادتها، عايش مكانها وأخذها وبنى بيها بيت، فجي جدها قال لها انا عايز الفلوس.

0: فين، فقالت له حصل كذا كذا. فالمهم تعب تعب شديد جدا، ويعني قعد فترة وبعدها ربنا توفاه. دلوقتي البيت ده احنا ورثه فيه والدتي رحمه الله عليها. هي كمان جت قالت لي قبل وفاتها انا عايزه اخلص ضميري وانا لازم اعرف الناس الموضوع ده. قلت لها انت مش بايدك حاجه، كلمي اخوكي هو المسؤول عن كل حاجه، هو المتحكم في كل حاجه. فهو قال لها هو جدك عارف كل حاجه وسكت وما اتكلمش، فاحنا مش هنقدر نتكلم في الموضوع ده لان هتبقى فيها مشاكل كبيره. انا عايزه اعرف دلوقتي احنا من بيطلع لنا ايجار من البيت، هل الايجار ده فيه نسبه شبهه او حرمانيه او بلاش منه؟
1: هذه يا بنتي خصومات، والخصومات ليس مكانها الفتاوى. والظالم موعده يوم القيامه، ان ربك يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. ويقول ربنا جل وعلا انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. المواقع الافتاء نسمع من طرف واحد، ما نستطيع نعرف الظالم من المظلوم.
2: صحيح.
1: تعرفين في عند زمن الامام علي جاء رجل وعينه مفقوعه مره تصب، فقالوا الناس مظلوم مظلوم مظلوم. قال الامام علي اصبر ويجي الخصمه. فلما جاء وجدوا عينيه الثنتين مفقوعتين.
2: الطرف الثاني.
1: اي نعم. مسألة يا اختي صحيح. لازم يسمع من الطرفين في مثل هذه القضايا. نعم.
2: صحيح، جزاكم الله خير. ايضا من الاسئله يا شيخ عبد الله، هذا السائل يقول متى يبدا التكبير المطلق والمقيد بالنسبه للحاج؟
1: التكبير يا اخواني طول السنه. رب العالمين يقول الحمد لله الذي لم يتخذ، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهو طول السنة مشروع. وكان الرسول إذا ارتفعوا وهم يمشون في السفر على نشز كبر وهو الصحابة، وإذا انخفضوا في الوادي سبحوا. فكان التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد معهم دائما. لكن هذا الذي نريد أن نقول أنه يتأكد في عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق. التكبير المطلق يتأكد في هذه الأيام. وفي بالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق العصر يوم 13 هذا يكون تكبير مقيد بعد الصلوات. نعم.
2: جزاكم الله خير. هذا أحدهم يسأل يا شيخ عن الشرب من ماء زمزم، هل هو سنة؟
1: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه قال إنها طعام طعم وشفاء سقم وهو ماء مبارك. نعم.
2: جزاكم الله خير. أم صالح تفضلي.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: ورحمة الله وبركاته.
3: يا شيخ عبد الله حابة استفسر عن الأضحية.
2: نعم.
3: بإذن الله عن الحج. طيب هي لابد تكون من رب الأسرة يعني زوجي، أو إذا ما كان عنده استطاعة هل أنا مثلا أخرجها عن زوجي؟
1: أنت أو زوجك أو بنتك الموظفة أو ولدك الموظف، أي واحد منكم يقوم بها يكفي. على أهل كل بيت، أهل كل بيت عليهم أضحية يقوم بها واحد منهم. وإذا أحبوا أن يشتركوا، مثلا أنت عند الثلاث بنات موظفات معك في البيت، وقالوا خلاص إننا بنسوي قطة في الأضحية، كل واحدة تحط 1000 ونشتري ضحية كبيرة زينة ب3000. طيب ما في شيء يمنع، لأنهم أكلهم واحد وبيتهم واحد وعزيمتهم واحدة، ما في مانع يشتركون في الأضحية.
3: الله يجزاك كل خير يا شيخ. طيب ثاني سؤال يا شيخ، يعني في العمرة إذا مثلا يعني أبغى أنوي عمرة بنية مثلا أقول شفاء ولدي، هل تجوز ولا ما تجوز؟
1: أنت انوي العمرة وادعي تقربي إلى الله بالعمرة وأكثري الدعاء، وإن شاء الله الله بيشفي ولدك.
3: اللهم آمين. نسألك يا شيخ أنك تدعي لنا الولدي ولكل أطفال التوحد ذوي الاحتياجات الخاصة، إن ربي ينطق لسانهم يا رب بإذن الله ويرفع عنهم ويردهم إلينا ردا جميلة.
1: آمين آمين. الله يشفيهم الله يشفيهم الله يشفيهم.
3: اللهم آمين. طيب معليش سؤال ثالث يا شيخ. أنا عندي أخت إلى الآن ما تزوجت. طيب هل يجوز يعني إني مثلا أعرض مثلا مو أعرض يعني إني أتوفق في الأرقام هذه اللي يقولوا خطابات وكذا؟
1: أي نعم ما هو بيجوز يستحب.
3: أي
1: يستحب لو عرفتي رجل طيب تخطبين لأختك. عمر خطب لابنته. سعيد بن المسيب خطب لابنته. وعنا نخطب الله البناتنا. والله أنا نخطب البناتنا الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: لأن الإنسان يا أختي يحرص على البنت أكثر من الولد. الولد لو ما توفق طلق وخلاص الشكوى على الله. لكن البنت الطلاق يتعبها كثيرا تتألم منه. ولذلك ينبغي لوالدين يعني يساعدوها في الاختيار والطلب والبحث وأيضا بقاء الزوجية. ما هم بيصيرون ضد الزوج لين يغيز ويطلت. لا يراعون خواطره يهتمون فيه يعتبرونه مثل ولدهم.
2: نعم جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. من الأسئلة التي وردت أيضا هذا السائل يسأل الشيخ عن زيارة المسجد النبوي هل لها ارتباط وعلاقة بالحج؟
1: ليس لها ارتباط ولا علاقة بالحج، لكن الذين يقدمون من خارج المملكة بدل ما يجون سفرا آخر يزورون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرنونها بالحج، يصير سفر واحد يعني يشاهدوا فيه مكة والكعبة ويتقربون إلى الله بالصلاة في الحرم، ثم يذهبون إلى المسجد النبوي ويرون عاصمة المسلمين في زمن النبوة ويشوفون مشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلمون على الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيها أبي بكر وعمر. كل هذا يتاح لهم في هذه السفرة وهذه نعمة. نعم.
2: هو السائل يبدو أنه يا شيخ يعني ذكر حتى في ثنايا حديثه أن هناك حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني.
1: لا هذا كذب، هذا حديث موضوع لا يصح.
2: نعم
1: نعم.
2: جزاكم الله خير. أم يارا من تبوك تفضلي.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة
1: السلام
2: الله.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ أنا عندي مبلغ من المال اقترضته.
2: نعم.
4: وكنا الآن قسط هذا المبلغ فالشهر القادم يحول عليه الحول، فهل عليه زكاة ولا لا؟
1: ما تحبين تخلين جزء منه للآخرة لت في حياتك الآخرة ولا ما تحبين؟
4: أكيد.
1: خلاص الزكاة. افرحي إذا قدمت شيء. رب العالمين يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل، لأن البخل من آفات الشيطان. الشيطان مثل ما قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يخوفنا بالفقر وعدم الإنفاق. فلا بد يا إخواني الناس يعرفون أن الزكاة غنيمة، والحمد لله يا إخواني أننا ندفع ما نأخذ. الحمد لله
2: الحمد لله. هذا يسأل يا شيخ يقول ما هو أفضل الصيام، صيام الاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض أم صيام داود عليه السلام؟
1: يا إخواني الصيام درجات، في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وفي صيام الاثنين والخميس معناها ثمانية أيام من كل شهر، وفي صيام داود صيام يوم ويفطر يوم معناه يصوم 15 أي 15 يوم من كل شهر. فالناس الآن درجات، اللي بيصوم 15 هو مثل اللي يصوم 8، واللي بيصوم 8 هو مثل اللي يصوم 3. تعرفون كل يوم له أجر. نعم
2: جزاكم الله خير. هذا يبدو أنه صاحب عقارات لكن سؤاله ليس مرتبط بالعقارات. يقول يا شيخ أنا حجيت قبل 50 سنة كنا نطوف داخل الحجر أفتونا جزاكم الله خيرا.
1: أنت هذا شيء أنت وراح، وإلا الذي يطوف من داخل الحجر لم يكمل الشوط. لكن الحنفية يقولون إذا الله يرحمهم إذا عمل هذا وذهب يجبره بدم، وهذه العام من 50 سنة.
2: نعم.
1: من 50 سنة، الله المستعان.
2: نعم. جزاكم الله خير. هذه ريم تقول يبدو أنهم من سكان جدة وخارج حد الحرم، تسأل هل عليهم طواف وداع؟
1: يا إخواني، جدة والطائف أصبحوا الآن من حاضر المسجد الحرم، ما عاد عليهم وداع. هذا أهل الطائف إذا صلوا العصر تجاهوا وشربوا الشاي وكلوا المكسرات وارتاحوا، ثم ركبوا سيارتهم وجاءوا صلوا المغرب والعشاء في الحرم، ثم إذا انتهوا من العشاء وتنفلوا صلوا النافلة وربما يوترون، رجعوا وركبوا سيارتهم وتعشوا في الطائف. يا إخواني، الآن الطائف بينه وبين الشسمة بين مكة قربة المسافة وتيسرت السبل، ومثل جدة يعني صارت المسافات قريبة جدا، ويمكن أن الله تعالى ييسر وتشتبك جدة مع مكة مع الطائف، تصيرون مثل الخبر وش اسمه والدمام والمناطق اللي هناك أصبحت، والظهران.
2: نعم.
1: أصبحت هذه كأنها مدينة واحدة.
2: الله يجزاك بالخير شيخ عبد الله على هذه المشاركة معنا في هذه الحلقة والإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات.
1: وأنا أشكرك وأشكر إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، والله تعالى أسأل أن يقبل صيامنا وأن يعيننا على العمل الصالح في هذه الأيام، ومنه التكبير والتهليل والتحميد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولذرياتنا، اللهم اغفر لجميع قراباتنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن شكرا لضيفنا صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على هذه المشاركة معنا في هذه الحلقة. أيضا تقبلوا أزكى التحايا من الزملاء فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، في الإعداد والتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، استقبال الاتصالات الزميل غنام الغنامي، في التنسيق جمعان الجمعان، وفي التنفيذ خالد المالكي، مخرج حلقات هذا البرنامج الزميل محمد الشمري. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير وفي خير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. آيات الحج.
6: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم

0: إنكم إليه تحشرون.
1: جاء القرآن الكريم واضحا ومفصلا لكل ما يتعلق بالعبادات المفروضة على العبد، ومن ذلك الركن الخامس من أركان الإسلام الذي جاء في آيات عديدة من كتاب الله. ومن تلك الآيات ما ذكر الله لعباده أن يتموا الحج والعمرة إذا شرعوا فيها،
2: ويعذر من ذلك المريض الذي به أذى فله رخصة من الله. ثم أبان الله بعد ذلك أن الحج في أشهر معروفة بينة، والحاج فيها يمسك عما يفسد حجه، وعلى الحاج أن يكثر من ذكر الله في أيام الحج وفي انتقاله بين المشاعر، ويعبده على الوجه الأكمل.
1: فإذا انتهى من مروره بالمشاعر كلها وقام فيها على الوجه التام، ثم أراد العودة في يومين فذلك مباح له، وإن أراد الكمال والتقى فليكمل 3 أيام ثم يرجع.
2: آيات الحج.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: يقول: رجل قابل زوجته في مطار جدة وهي محرمة بالعمرة وهو مقيم بمكة، فأحرم من المطار بجدة، فأرجو الإفادة عن صحة ما فعلنا.
2: أما المرأة فهي محرمة كما ذكر السائل، والظاهر أنها قد أحرمت من الميقات، فيكون إحرامها ليس فيه شيء، صحيح لا شيء فيه. وأما الرجل فإحرامه أيضا صحيح، لأنه إذا كان مقيما بمكة وأحرم من جدة فقد أحرم من الحل، فيكون إحرامه صحيحا ولا حرج عليه.
1: بارك الله فيكم.
3: يقول: أنا أعمل في قوة الحج والمواسم في مكة المكرمة، ولا يسمح لنا في عملنا بإجازة لأداء فريضة الحج، فهل يحق لي أن أغيب بدون إذن أو أن أؤدي فريضة الحج مع العلم بأني لم أحج حجة الفريضة؟ وقد سألت بعض العلماء فقالوا لي إنه لا يجوز للحج بدون إذن من مرجعي، فهل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر.
4: نعم، هذا صحيح، فإن الإنسان الموظف متزن بأداء وظيفته حسب ما يوجه إليه، وقد قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقد الذي جرى بينك وبين الدولة عهد يجب عليك أن توفي به على حسب ما يوجهونك به، ولكني أرجو أن يكون للمسؤولين في هذه الأمور نظر، بحيث يوزعون هؤلاء الجنود، جنود المرور وجنود الأمن وجنود المطافئ وغيرهم، ينظمونهم بحيث يكون إذا أمكن لبعضهم فرصة أن يؤدي الحج في هذا العام، وللبعض الآخر فرصة أن يؤدوه في العام الآخر، وهكذا حتى يتم للجميع أداء الفريضة. وأما أن تختفي وتؤدي الفريضة وأنت مطالب بالعمل ليس عندك إجازة، فإن هذا محرم عليك.
1: ما حكم التوكيل في رمي الجمرات في الحج؟ فيقوم بعض كبار السن والنساء الكبيرات في السن بتوكيلنا نحن الشباب فنقوم بالرمي عنهم، هل يجوز لنا هذا؟
2: أقول إن رمي الجمرات نسك،
1: نعم،
2: من مناسك الحج، يجب على الحاج أن يفعله بنفسه، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فكما أن الإنسان لا يوكل أحدا يبيت عنه في مزدلفة أو يطوف عنه أو يسعى عنه أو يقف عنه بعرفة، فكذلك لا يجوز أن يوكل عنه من يرمي عنه. ولكن إذا كان الحاج لا يستطيع أن يرمي إغاث في بدنه أو أعمى يشق عليه الذهاب إلى رمي الجمرة مشقة شديدة، أو امرأة حاملا تخشى على نفسها وعلى ما في بطنها، ففي هذه الحال يجوز التوكيل للضرورة. ولولا أنه روي عن الصحابة ما يدل على ذلك من كونهم يرمون عن الصبيان، فقلنا إن من عجز عن الرمي سقط عنه كغيره من الواجبات، ولكن نظرا إلى أنه ورد عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لعجز الصبيان عن الرمي بأنفسهم، فإننا نقول: وكذلك من كان شبيها بهم لكونه عاجزا عن الرمي بنفسه فإنه يجوز أن يوكل. ولكن ها هنا مسألة، وهي أن بعض الناس لا يستطيع الرمي في حال الزحام، ولكنه لو كان المرمى خفيفا استطاع ان يرمي، فنقول لهذا لا يجوز لك ان توكل في هذه الحال، فلننتظر حتى يخف الزحام فترمي، اما في اخر النهار واما في الليل، لان القول الراجح من اقوال اهل العلم ان الرمي في الليل للنهار الفائت لا باس به. فيمكن للانسان ان يرمي في اليوم الحادي عشر بعد غروب الشمس أو بعد صلاة العشاء، وفي هذا الوقت سيجد المرمى خفيفا يتمكن من أن يرمي بنفسه. نعم،
1: بارك الله فيكم.
5: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

العمل خير من السؤال. عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. متفق عليه.

خديه أخلاقه الحسنى، فكم من ذميم جمل البشر وجهه، ففي بشره عن حسن هندامه مغنى. أرى حسن الأخلاق يفرض حبه، ففي كل حبات القلوب له سكنى. ويزداد بين الناس قدرا ورفعة، ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا. لقد عميت عين ترى الصفح ذلة، ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا. فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى. وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا، وتكشف عنه الهم والغم والحزن. أرى حسن الأخلاق نزل

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: إلى رحاب الله سنعبر الفجة، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحجة. إلى رحاب الله أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام. في حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث فيها عن حجة الوداع، قد رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم، وأعرضها هنا مع بعض الاختصار. فعنه رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته: ولسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى، حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد، فقتلته ذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يعطين فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. قال جابر رضي الله عنه: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه، ثم رجع إلى منى فصلى الظهر بمنى وبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى فرماها ب7 حصيات واحدة بعد واحدة، يقول مع كل حصاة: الله أكبر. ثم تقدم إلى الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها ب7 حصيات كذلك. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم يومين، بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق 3، وأفاض يوم 3 بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح وخيف بني كنانة، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة، ثم نهض إلى مكة، فطاف للوداع ليلا سحرا، فصلوات الله وسلامه على القائل: لتأخذوا عني مناسككم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إلى رحاب الله سنعبر الفج، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحج. إلى رحاب الله أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
3: أكثروا من التكبير مجاهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.
1: الحديث الثالث عشر. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
2: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كم مشينا وفي العيون بريق،
2: يعرف الخطو شوقنا والطريق،
1: إذ نلبي وفي صدى الحب معنا،
2: وإذا زمزم بنا يستفيق.
1: نحو موطن ينضح بالتاريخ، فكل موضع يحمل حكاية، وديار تفيض بالخير، فكل خطوة لها غاية. موطن الأشواق،
2: موطن الأشواق،
1: همس القلب ونبض المكان ونفح الأدب،
2: في سياق يصور الحنين ويفضي بالمشاعر،
1: في رحلة الحج الملأى بالذكرى والإيمان.
2: موطن الأشواق،
1: موطن الأشواق.
2: تقديم
1: خالد المصري،
2: إبراهيم الشايع،
1: إخراج
2: محمد بن سعد الفرشان. كتب هذه الحلقة محمد التركي. همس القلب.
3: استعددت بالإحرام وارتديت البياض مكتملا حتى آتي الحرم المكي الشريف محرما ناويا حج بيت الله الحرام. يا لعظمة الشعور بالاشتياق إلى رؤية الكعبة والطواف مع المسلمين، يا لجمال إجابة نداء الله للحج، وأن يختلط صوتي بأصوات الملبين فكلنا نلهج بها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يكاد الشوق أن يعبر عن نفسه بالدموع أو بصوت يكاد أن ينهزم، فها أنا ذا أقبل على رؤية الكعبة لأول مرة. لقد أبصرتها عبر الصور والنقل التلفزيوني وكل الوسائط، لكن ها أنا ذا بعيني أوشك أن أراها وهي تختفي خلف أعمدة البيت الحرام، وخطاي تقودني نحوها بتمهل مشتاق يود لو يهرول، ونبض قلب يود لو ركض، لكنها طمأنينة الإيمان وخشوع المكان. وتطل الكعبة أمامي بهيبة حملتها لقرون وأعمار ومصائر وحكايا شهدتها ورعاية ربانية حفتها. تطل وكأن قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في بنائها تستعيد حياتها.

0: العليم.
1: وتتردد الآية في الصدر وتفيض من الشعور: ربي الحمد لك على تيسير الطريق وتوفيق الخطى لأصل إلى بيتك الحرام صحيحا معافى، وأن أبصر الكعبة وأطوف حولها مع عبادك المؤمنين. كلنا ندعوك، وفي كل دعاء هناك نبرة وصوت ولغة، وفي كل قلب دعوة ترتفع إليك ورجاء يصعد نحوك. وفقنا لأداء المناسك على الوجه الذي يرضيك، وتقبل منا أجمعين. آمين.
2: نبض المكان.
3: على مقربة من شرق مكة وحوالي 6 كيلومترات عنها، هناك أنا مشعر منى، الأرض التي تحمل أغلب أعمال الحجيج وتجمعهم في بقعة مباركة ليؤدوا 5 أركان الإسلام. أنا واد امتد من واد محسر شرقا حتى جمرة العقبة وتحيط بي الجبال. لقد وفد الحجيج إلي منذ أذن بالحج، وفي صبيحة العيد أعرف وجوه الحجاج التي تنضح بالبهاء رغم التعب، وبالفرح رغم الجهد. أعرف تلك الابتسامات صبيحة عيد الأضحى حين يقدمون هنا، ورغم تكرار الوجوه ما زلت أحمل اشتياقي إلى رغبة الحجيج كل عام بإتمام نسكهم، وما زال الحصى وكأنه يتهيأ لأيد تغيبت عنه. فهنا ترمى الجمرات 3 كما فعل نبي الله إبراهيم عليه السلام، وهنا نزلت سورة النصر ببشرى يتلوها المؤمنون حتى الآن: إذا جاء نصر الله والفتح.
0: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
3: بعد أن بايع الأوس والخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترب الفتح، هنا مكان للبشرى والمغفرة بإذن الله.
2: نفح الأدب.
4: أوبة. قد عدت يا رب العباد بدائي، وإليك جئت بتوبة ورجائي. قد عدت يا رب العباد بدائي، وإليك جئت بتوبة ورجائي. أسرفت في الإبعاد عن درب الهدى مسترسلا في ظلمة وجفائي، لكن لجودك في عبيدك نفحة هبت علي نسائم الأنداء، فرأيت أي متاهة صاحبتها ورأيت أين معالم الأنحاء، وعلمت علم الواثقين سبيلها حيث الصفاء ورائع الأجواء، وأتيت أكرم ساحة مفتوحة من رحمة وهداية وصفاء، ولزمت بابا ليس يدفع طارقا باب المهيمن أرحم الرحماء، ليفيء من ذاق الهجير بظله ويؤوب من صحرائه برجائي. أن تحوي العبد الشريد برحمة وتضم عبدك في حمى العتقاء، فاغفر ذنوبي قد أتيتك داعيا، وارحم خضوعي واستجب لدعائي. محمد بن ناصر الخليف.
5: موطن الأشواق.
2: موطن الأشواق.
5: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل:
2: خالد المصري
5: ومحمد التركي
2: وإبراهيم الشايع،
5: ومن الإخراج
2: محمد بن سعد الفرشان.
5: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: ليالي الحج،
1: ليالي الحج،
0: في مكان واحد، بلباس واحد، إلى اتجاه واحد،
1: يرددون بلسان واحد
0: لبيك اللهم لبيك. ليالي الحج.

0: فكرة وأصيلا
1: نحو المشاعر في خشوع لله قد سكبوا الدموع من كل فج أقبلوا وعبير مبسمهم يضوع الشوق ساق ركابهم نحو المشاعر في خشوع
2: في مستهل هذه الحلقة أرفع لكم تحايا فريق العمل من الإشراف العام عبد الرحمن الشايع وفي رئاسة التحرير عبد الرزاق العليوي وفي الإعداد والتنسيق الدكتور سعد الشبلان في الإعداد والتقديم محدثكم سلطان الربيع عضو النشر الإلكتروني في حان السبيعي ومن الإخراج ماجد أدباس.
3: في هذه الليالي تتطهر الأرواح
4: وتنقى السرائر. في هذه الليالي
5: تتوحد الرايات وتعظم الشعائر.
4: في هذه الليالي
1: تنساب القلوب نحو المشاعر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أينما كان يصلكم أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حياكم الله في ليلة جديدة من هذه الليالي المباركات من ليالي عشر ذي الحجة، نسأل الله لنا ولكم فيها القبول والغفران والعتق من النيران. أيها الكرام، وأفئدة الحجيج ومواكب الإيمان تخفق تعظيما وإجلالا وشوقا عظيما للبقاع الطاهرة ولشعار التوحيد العظيم لبيك اللهم لبيك، تجتاح قلوبهم أحاسيس السعادة العظيمة التي تقترب حرارتها من حرارة الطقس في المشاعر المقدسة، دموعهم تنهمر محبة لله الواحد القهار. فاللهم يسر للحجيج حجهم واكتب الأجر لكل من نوى من سويداء قلبه أن يكون في رحلة العمر والأشواق في عرفات الله ومزدلفة ومنى، ولكن حبسه العذر. أبشر فأجر الحج مكتوب لك كاملا بفضل الله وأنت بين أهلك وأبنائك. ألم يقل حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. معية كالبلسم الشافي لكل القلوب المؤمنة التي أرهقها الشوق للحرم والحطيم وزمزم والمشعر الحرام. نواصل وإياكم أيها الكرام المسيرة في دياجي ليالي الحج التي أنارها فضل الله تبارك وتعالى وبركته، نسير وإياكم أغوار هذا التشريع الحكيم. فالحج مدرسة ربانية إيمانية عظيمة يتلقى فيها المسلمون الدروس العظيمة والفوائد الجليلة والعبر النافعة في شتى المجالات وفي جميع أبواب الدين، عقائده وعباداته وسلوكه، ويتفاوتون في قوة تحصيلها وحسن اكتسابها تفاوتا عظيما بين مقل ومستكثر، والتوفيق بين يدي الله وحده. ولذا جاء عنوان حلقتنا لهذه الليلة ليكون دروس الحج. مرحبا بكم وباستماعكم وبمشاركاتكم، فأهلا ومرحبا بكم.
4: مدرسة الحج.
6: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الله سمانا مسلمين على ملة أبينا إبراهيم الذي أمره لينادي الناس بالحج. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي في هذا القرآن. وهذه الملة هي ملة الإسلام، والتي تتضمن الألفة بين أهله. فقبل الإسلام لا ألفة إلا لقريب أو نسيب أو صديق، وأما بعد الإسلام وبه فقد تآلف البعيد والغريب، فالإسلام أوثق أسباب الصلة وأقواها وأبقاها. والألفة الحاصلة بالإسلام لا تحصل بقرابة ولا نسب ولا مصلحة دنيوية. قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي أنقذكم منها بالإسلام. الحج أعظم اجتماع دنيوي يجتمع به الناس، وأعظم اجتماع يجتمع فيه أهل الدنيا هو اجتماع المسلمين بالحج، يجمعهم الإسلام، وتبرز فيه مظاهر التآلف والمحبة والشفقة والرحمة. تظهر قوة الإسلام بهذا التآلف، وتبرز قوة المسلمين بالشعور بالانتماء إلى دين واحد. وإن شطت بهم الأقطار وتفرقت بهم الديار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتحابهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى شيء منه تداعى سائره بالسهر والحمى. إن من مقاصد الشريعة تقوية المسلمين باجتماعاتهم، فقد شرع لنا صلاة الجماعة كل يوم 5 مرات، وشرع لنا اجتماع أكبر من ذلك يتجدد كل أسبوع مرة وهي صلاة الجمعة، وشرع لنا اجتماع سنوي وهو الحج الأكبر. فلذلك جاءت مناسك الحج مرتبة بأزمنة وأمكنة معينة حتى يتحقق هذا الاجتماع، كما قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وفي المقابل فقد حرص الشيطان على التفرقة بين المسلمين بعد أن أزعجه اجتماعهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. نحن في الحج نتجه لرب واحد ولبيت واحد وملتنا واحدة، وهذه تدعو لضرورة الاجتماع، فلما الخلاف من بعض المسلمين والتفرق والتنابز والتشرذم؟ فهل استجابوا لمقاصد إبليس حيث كان من مقاصده التفرقة بين أبناء الدين الواحد؟ أرغموه يا عباد الله بالتسامح فيما بينكم وبالتآلف والتآخي، فإن إرغام الشيطان من مقاصد شريعتنا أدام الله المحبة والألفة بين المسلمين وجمع بين قلوبهم ورزقنا قوة في ديننا، والحمد لله رب العالمين.
1: ليالي الحج.
2: عن الائتلاف والاجتماع كانت هذه هي الحلقة من فقرة مدرسة الحج من تقديم الدكتور بندر الشراري. نرجع لكم مستمعينا الكرام، وذكر كما في كل حلقة أن مشاركاتكم نستطيع أن نقرأها على الهواء من خلال تغريدة إذاعة القرآن الكريم على تطبيق تويتر، ستجدون تغريدة لبرنامج ليالي الحج، شاركوا هناك وأسعدونا بمشاركاتكم. يقول مازن موسى: 10 تقدس في القرآن ذكرها تحيي نفوسا لرب العرش مغزاها، ركب العباد إلى الرحمن منطلق فيها السفينة بسم الله مجراها، فلتلزم الفرض والأعمال قاطبة ولتزرع الخير في الدنيا لأخراها، الشفع والوتر والأيام قد عظمت فيها الشعائر تعطي النفس تقواها. مريم عبد الرحمن تقول: الله أكبر لمن وعاها، هي برد اليقين بأن الأمر كله لله رب العالمين، فإذا نزلت بك ملمة أو علتك مهمة أو ضاقت بك ضائقة أو حالت دون مرادك عائقة، فتذكر أن الله أكبر، وكل ما دونه وإن كان كبيرا فهو أصغر وأصغر. لفتة جميلة جدا، وهذا المعنى الحقيقي الحقيقة لكلمة الله أكبر. حتى تتأمل في النصوص الواردة مثلا في الأذان، وعند استماع الأذان، وعند فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم السلف الصالح، إذا سمعوا الله أكبر هم فعلا فهموها بهذا المعنى، أنه الله أكبر من كل شيء، أكبر مما في يديك، أكبر من عملك، من تجارتك، أكبر من همومك، أكبر من أعدائك، أكبر ممن ظلمك وممن اعتدى عليك، أكبر من كل شيء قد تراه في عينك أو في ظرف ما أو في موضع أو موقف ما أنه كبير فتذكر أن الله أكبر منه وهو لا يأتي أمام قدر الله ومكانته شيء، بل لا الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فكيف هذا المخلوق أو هذا الموقف أو هذا الشيء أو هذا هذه الضائقة التي وقعت فيها أو أي شيء من هذه الدنيا فهي كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. سالم بن ماضي يقول: الحج له منافع كثيرة، فهو شعيرة نتعلم فيها كمال العبودية والخضوع لله عز وجل، وفيها تدريب على المبادئ والقيم التي جاء بها الإسلام، والحج تدريب للنفس لتخرج عن المألوف، ومن ثم يسهل انقيادها. أما أهم ثمار الحج والتي يجنيها المؤمن فهي الفوز بجنات الخلد يوم العرض الأكبر.
4: قوافي القوافل،
0: قوافي
2: القوافل، قوافي القوافل، ومشاعر في المشاعر. هذه الليلة مع شاعرنا الدكتور جبران سحاري. السلام عليكم وأسعد الله مساءك بكل خير.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك في جهودكم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله وبياك وأسعد الله مساءك. الله الله يرضى عليك ويجزاك خير، وأرجو أن يكون صوتنا واضح، وأرجو أيضا أن يكون صوتك واضح عندنا يا دكتور.
7: نعم هو كذلك إن شاء الله.
2: الله يرضى عليك. احنا نتحدث في ليالي فاضلات وشريفات وكريمات عن هذا الموسم وعن عشر ذي الحجة وعن الحج وعن المشاعر وعن هذه عن هذا الموسم الإيماني العظيم، بماذا يمكن أن تشاركنا؟
7: شكر الله لكم. نعم لا شك أن الحج مناسبة عظيمة وقد تستجلي العديد من مشاعر الشعراء والأدباء والكتاب.
2: نعم.
7: ربما هي أكثر مناسبة إسلامية كتب فيها الشعر عبر التاريخ.
2: الله أكبر.
7: يعني أكثر من الصلاة والزكاة والصيام كتب في الحج، سواء مشاعر الحجاج أو الذين يشتاقون إليه، بل وجد شعراء عبر التاريخ وصفوا بأنه فلان شاعر الحجيج أو شاعر المناسك أو شاعر الحجاز بأسره من أجل هذا الغرض. ونحن قد يعني كتبنا عددا من القصائد والأبيات.
2: ماذا تنتقي منها؟
7: إيه نعم، ونستذكر في هذا الصدد.
2: نعم.
7: من وصف بشاعر الحجاز وهو كثي العزة، يقول: أناديك ما حج الحجيج وكبرت بفيفاء آل رقة وأحلت.
2: نعم.
7: كذلك الشاعر العلامة الأديب سالم بن فضل الحضرمي.
2: نعم.
7: له الأنية في الحج، يقول فيها في التشويق للحج: شد الرحالة وبادر سرعة الأجل، وانهض إلى حج بيت الله في عجل، ولا تقل سوف فالإنسان يهلكه طول البطالة والتسويف في العمل، ولتذكرن خليل الله حين على أبا قبيس فنادى من ذر الجبل: يا أيها الناس حجوا، فاستجيب له لبيك لبيك من طفل ومكتهن، واستنطقوا من بطون الأمهات وأصلاب الرجال فمن أنثى ومن رجل، وأقبلوا نحوه من راكب حديت له

0: عنك جميعا كلها أدلي، فجز بميقات أي الأرض جزت به، واغسل ثيابك للإحرام واغتسلي، وجارب الطيب مع لبس المخيط، وقص الظفر والشعر والتزويج، وابتدلي والستر للرأس مع دهن الشعور ولبس الخف، دعه على التفصيل والجمل، وضم كذلك مغبرا أخا شعث وللنساء وصيد البر فاعتدلي، ولا تجادل ودع عنك المرى سفها، فليس في الحج من فك ولا جدل. لي ديوان اسمه أبيات لأشهر المعلومات، وديوان آخر اسمه مشاعر في المشاعر، ولي قصيدة اسمها عبرات في عرفات، يعني أذكر بعض أبياتها لذيك الوقت كنت فيها، فح القلب وانزاح الظلام، وأشرقت شموس الهدى، والناس حولي تحلقوا، وللواحد الباري تصاعد أعين وألب، ودمع العين للجمع يغرق، شركت بدمع العين فانهل ممطرا، فكاد بي الدمع الذي هل يشرق، فصارت دموعي من جوايا كأنها عيون من الأجبال، والسيل مغدق، رفعت أكفي ضارعا متوجها إلى الله، لا أغفو ولا أتملق، وتدري أناجي من ومن أشتكي له، ومن براء الدنيا وللناس يرزق، هو الله لا تخفى عليه خواطر، وسر وإعلان لديه محقق، عبيدك يا رحمن شابت عبيدهم وقد عتقوهم جملة فتفرقوا، وأنت إله الكون أولى بفعلهم، وقد شدت في رقي فليتك تعتقوا.
1: الله الله أكبر، صح الله لسانك يا دكتور، ولا فض فوك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. وجميل الحقيقة لشرح هالأبيات، وهالديوان أيضا مختص في الأبيات المتعلقة بالحج والمشاعر، ونسأل الله أن يجعلها شاهدة لك. شكرا لك الشاعر الدكتور جبران سحاري، شكرا جزيلا،
0: بارك الله فيكم وشكرا لكم،
1: أسعدك الله، في أمان الله.
2: ليالي الحج،
1: في ليالي الحج مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم ومع هذه النافذة التي نطل لكم فيها في كل ليلة وفي كل مساء، ونصحبكم في هذه الأمسية الحديث عن هذه الليالي المباركات مع العديد من الفقرات التي تأتينا في ثنايا كل حلقة. إن الحج، هذه الأخت شوق تقول إن الحج مدرسة مباركة لتهذيب النفوس وتزكية القلوب وتقوية الإيمان، فمن خلال هذا المنسك العظيم يلتقي المسلمون أو يتلقى المسلمون الدروس العظيمة والعبر المؤثرة والفوائد الجليلة في العقيدة والعبادة والأخلاق، فهو مدرسة تربوية إيمانية يتخرج منها المؤمنون المتقون، وينهل من معينها المبارك عباد الله الموفقون. أما هند فتقول الله أكبر ليست مجرد كلمات تتمتم بها، هي مواساة وقوة لتعلم أنه مهما عظمت مصاعبك وزاد الحمل الذي تحمله بصدرك وكبر همك فلا تقلق، الله أكبر مما يحدث، الله أكبر من كل شيء سبحانه وبحمده.
2: وأذن في الناس. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء. في موسم الحج الحالي توسعت وزارة الحج والعمرة في خدمات البطاقة الموحدة للحجاج المسمى بطاقة الحاج، فهيا معنا عزيزي المستمع لنتعرف على أبرز ملامح هذه البطاقة. هي بطاقة تعريفية ذكية تحتوي على معلومات الحاج الشخصية والطبية والسكنية، تعمل عن طريق تقنية اتصال المجال القريب أو عن طريق المسح على رمز الاستجابة السريعة بكاميرات الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة الماسحة. وتحتوي البطاقة على رمزي استجابة سريعين أو QR، الرمز الأول على الوجه الأمامي للبطاقة ويمكن قراءته عن طريق الحاج نفسه بهدف الوصول إلى المعلومات الأساسية التي منها الاسم ورقم الهوية، أو يقرأ عن طريق العاملين للوصول إلى معلومات إضافية عن الحاج منها قائد مجموعة الحاج وعناوين السكن. أما رمز الاستجابة الموجودة على ظهر البطاقة فهو ينقل الحاج إلى تطبيق نسك والنسخة الإلكترونية من البطاقة وخدماتها. ولك أن تعرف عزيزي المستمع أن بطاقة الحاج هي أكثر من كونها هوية تعريفية، فهي فضلا عن أهميتها في الحد من الحج غير النظامي، تؤدي دورا تنظيم

0: تنظيمياً يمكن العاملين في الحج من تقديم الخدمات إلى الحاج أفضل وأسرع. وإذا تحدثنا عن الدور الإرشادي، نجمل القول إن الحاج يستطيع بواسطة البطاقة التنقل بسهولة بين المسكن والمرافق والمشاعر في مناطق الحج، فضلا عن معرفة جداول التفويج وأماكن وجود مجموعته في مناطق الحج. الجانب الأهم في بطاقة الحاج هو أنها تسهل تقديم المساعدة إلى الحاج بالسرعة المطلوبة في حالات التيه والضياع، أو عند الحاجة إلى مساعدة طبية لا سمح الله، وذلك من خلال ما تعرضه البطاقة إلى الكوادر الإرشادية والصحية من معلومات عن حامل البطاقة. ختاما عزيزي المستمع، يتاح للحاج تقييم الخدمات وتقديم الشكاوى إلكترونيا عن طريق خدمات البطاقة في تطبيق نسك، وهذا ما يؤكد سعي منظومة الحج والعمرة المستمر نحو تطوير الخدمات من أجل راحة وسلامة ضيوف الرحمن. أخيرا مستمعانا الكريم، إذا كنت من حجاج هذا العام، احرص على بطاقتك واصطحابها معك دائما حتى الملتقى. في أمان الله.
1: ليالي الحج.
2: هذه هي الفقرة، كانت عن خدمات، نعم كانت عن خدمات بطاقة الحج، وهذه الفقرة هي بالتعاون والشراكة مع وزارة الحج والعمرة، مشكورين. ودائما كما نذكر في كل حلقة عندهم الكثير من التحديثات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية التي تسهل تجربة الحاج والمعتمر، وتجعل هناك سلاسة ومواكبة كبيرة الحقيقة للتقدم التقني والإلكتروني بما يخدم مصلحة الحاج. هنا هياوي سفيرة السعادة تقول: في الحج تقبل القلوب على عبادة الله عز وجل طلبا للرحمة والمغفرة والعتق من النار. الحج ميلاد جديد للإنسان، فهنيئا لمن كتب الله له الحج، وهنيئا لمن تقبل من هبة رياح الحج لتحمل معها أجمل صور البر. تقبل الله حجهم وبرهم. ذكر بأن موضوع حلقتنا مستمعين الكرام دروس في الحج، دروس في الحج من جانب الحج وتجربة الحاج، ومن جانب أيضا من أدرك هذه العشر المباركات ولم يكتب الله له الحج لأي سبب كان، فهو أيضا يعيش ويتفيض ظلال هذه العشر المباركات. وبإذن الله سيكون معنا في حلقتنا في فقرتنا الرئيسة مثابة للناس بمشيئة الله تعالى الدكتور ماهر بن عبد الرحمن نخوج، الحديث عن هذا الموضوع بشكل أكبر. منام حلمج تقول: جميل أن يكون لك في هذه العشر دعوات خفية بينك وبين الله تظهر فيها عجزك وضعفك وافتقارك إليه، فكم من دعوات استجيبت وأمنيات تحققت في هذه الأيام المباركة، وخاصة في يوم عرفة المعظم. أما أمان فتقول: هي فرصة يا باغي الخير، صحح مسارك واغنم زمانك واجعل التقوى شعارك، ما فاز غير المتقين ومن تدارك، عشر ذي الحجة اغتنمها. أم الغالي تقول: جزاكم الله خير. والله جزاك خير يا أختنا الكريمة. وهذا الأخ عبود أو كذا طيب يسأل عن بعض الفتية: بإمكانك يا أخونا الكريم مشاركة في برامج فتاوى الحج التي تأتيكم في كل يوم مع
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب طواف. قرأنا. قال وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة، هكذا، واللفظ لسعيد. قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، أي خفف بمعنى أنه رخص لها، فالأصل فيه الوجوب، فلفظة خفف أو رخص يقتضي هذا المعنى، أنه يكون أمرا ملزما به، ألزم به، إنما سقط ذلك الواجب لعذر. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس، قال له ابن عباس: إما لا فاسأل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو حارث مصري فقيه جواد حاوى. حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت. قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. ونظير ذلك: انفروا خفافا وثقالا. ونظير: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وهذا لقصد المبالغة، وإلا فالنفور يكون بأجنحة، نفر الطير، يكون هذا لقصد المبالغة في الاستعجال في الانصراف، به نفرة، أي شدة استعجال وانصراف على العجل. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وقال طمثت صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما أفاضت طاهرا بمثل حديث الليث. وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان حاء، وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب، كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت، بمعنى حديث الزهري. وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال حدثنا أفلح، أفلح بن من؟ ابن حميد، ما حاله؟ أنت أجبت فكمل ثقة. انفرد بحديث أنكر عليه في ميزان الاعتدال، أجبت فكمل، لم يكن ذات عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاف، يعني ماذا قال؟ وميقات أهل العراق ذات عرف. عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض. قالت: فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت. قال: فلا، إذن خلاص، ما زال قد أفاضت، ما تحبسنا، أي لا تحبسنا، إذن لا تحبسنا. من سيجيب على هذا السؤال؟ ما قول شيخ الإسلام في هذه المسألة فيما إذا خشيت أن ينفروا عنها وما يعني لو تأخروا لطال الأمد ولو بقوا رحلت الطائرة رحلت ماذا الرواحلهم الأخر كالباصات ونحوها التي تمشي جماعيا كيف تعمل؟ كيف يحتبسون عليها؟ يقال هذا الباص كله فيه نحو 60 واحدا يحتبسون على المرأة الفلانية، ما يحتاجون إلى فندق، يحتاجون كذلك أيضا إلى إيجارات، ربما إيجارهم انتهى، وكذلك بعضهم مستعجل ما سيحتبس. قل وش دخلني بها؟ تذهب وبدون إفاضة، والإفاضة ركن. ها ما يكفي، هي الطواف الأول طافت للقدوم وطافت يعني ماذا، أما طواف الإفاضة أتاها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة، غاية ما فيها أنها ممكن تجمع معه الوداع إذا مثلا تأخر بها، تبقى بدون أن تطوف حتى إذا كان الوداع وطهرت تطوف للوداع والإفاضة. أما إن لم يمكنها لا هذا ولا هذا، ها نعم، من سيجيب من هناك؟ الذي رفع يده يجيب. تطوف وهي حائض؟ ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل غير لطيف البيت، هذا لعذر. وهذا قول شيخ الإسلام، فهي مخيرة بين أمرين، إما أنها تنصرف بغير طواف إفاضة وتكون تركت ركنا من أركان الحج، وهذا لا يجوز وقد أخلت بحجها، وإما أنها تطوف تحتفظ وتطوف وتنصرف، وهذا أدنى المفسدتين وأحسن الحالين، لأن الاحتباس متعذر، الاحتباس متعذر في هذه الأزمنة، غالبا يكون متعذرا على الباصات رحلة جماعية يعني ماذا، وكذلك أيضا مراسيم سفر وأشياء تجهز سواء، إذا كان الحال إما أن تنفر بغير إفاضة وإما أن تطوف على ذلك الحال تطوف وتنصرف، وإذا استطاعوا أن يحتبسوا عليها هذا اللازم، أما أنها تترك طواف الإفاضة فلا، هكذا أم لا؟ طيب ما يجوز لها ترك الإفاضة، وما أحسن من يحج هو أهله إن كان موسعا وحج مع أهله أو رفقة متطاوعة على هذا المعنى كطلاب علم، إن حاضت واحد احتبسوا عليها طيب لو تسلسلوا مجموعة نحو 10 نسوة واحد بعد الثانية تحتاج إلى 7 أيام وتلك بعدها مباشرة 7 أيام ما يستطيعون، هذه كل فضل الله وسعها، توكل ماذا؟ توكل في طواف الإفاضة، ما أعلم واحد قال بهذا القول إلا إذا كان عبد العزيز. حياك الله، هذا هو الحديث هنا في الميزان. يعني لو بحيث لوجدت من يقول بهذا ربما من، لكن القصد أن هذا القول ما هو صحيح، ولا منهم من يرى أوسع من هذا، وهي أيضا إن احتبسوا عليها لا بأس، كان وليها ويستطيع يحتبس يحتبس لهذا الحديث، وإن شق عليه وربما تذهب حق الرحلة في حق الإيجارات والمصاريف وكذا يرحل، يجعلها تطوف يرحل. الحبوب قد يضر قد يحصل فيها أضرار، تحج على بركة الله، نعم إن أتاها الحيض ولم يمكنها طواف الإفاضة على الأمور التي تذكرنا. قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا. يعني هذا يتخوفون أن يحتبسوا، لأن الإنسان بعد نهاية الحج في أشد الشوق للسفر، لأمور منها أنه قضى نهمته، ومن قضى نهمته يعجل إلى أهله. الثانية أن الزحام وشدة يعني زحام الناس وشدة يعني الذي يحصل الحاج من أتعاب يجعله مسرعا للراحة، يريد استريح، يريد أن ينصرف لقصد الراحة لشدة الأتعاب. الثالثة أن الانصراف من الحج إلى أهله يعني رغبة الناس في ذلك، ربما في أبان الله عز وجل أنه يتعجل فإثم عليه لرغبة الناس، شيء جبلي لرغبة الناس في الانصراف. فتجد في العصر الثالث عشر من ذي الحجة إلى غروب الشمس، بعد غروب الشمس المنى حدبة ولا فيها أحد، ما ترى فيها أحدا إلا من يلفلف أدواته كذا ويمشي، وإلا فما فيها الحجاج قد انصرفوا، شيء جبلي عند الناس. قال شيخ الإسلام: أظن هذا المناسك المضمن في كتابه في الفتاوى: هذه المرأة ولا يحتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة أو هذا القول، أو أن يقال طواف الإفاضة قبل الوقوف يجزئ إذا تعذر الطواف بعده، يعني إما أن تنفر بدون، وإما أن تطوف على ذلك الحال مع التحرز من أن يسقط على، وإما أنها يحتبس لها. هذا كلام شيخ الإسلام حول المسألة في 26 صفحة 200 من مجموع الفتاوى. عن عمرة بنت عبد الرحمن: لعلها تحبسنا. قرأنا: قد طافت، ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ قالوا: بلى. قال: فاخرجنا. وحدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر، لعله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله، قالوا: إنها حائض يا رسول الله. قال: وإنها لحابستنا. قالوا: يا رسول الله، إنها قد زارت يوم النحر. قال: فلتنفر معكم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة وحدثنا عبيد الله بن معاذ ولفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، حديث ابن عباس وعائشة، دار الحديث على ابن عباس وعائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، قال عقرى: حلقى، إنك لحابستنا. ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب عن ابي معاويه عن الاعمش حا وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن منصور جميعا عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الحكم، غير انهما لا يذكران كئيبه حزينه. ماذا؟ فين تقدمه؟ متى؟ قبل الحج؟ قدمه بعد الرمي، بعد يعني إن تم أمكن ذلك اليوم، إذا وهذا الأفضل لسائر الحجاج، من استطاع أن يفيض يوم النحر فهذا هو الذي ينبغي، وبالأخص المرأة التي تخاف أن يحجزها الحيض عن ذلك فإنها تفعل وتحاول أن تطوف يوم النحر. كلمة تجري على ألسنتهم: عقرت الله، حلق الله رأسك بمصيبة وما إلى ذلك، لكنها لا يريدون بها ظاهرها. هو يقول بقول شيخ الإسلام: وغيره جماعة. نعم. ها؟ إذا انصرفت بغير طواف إفاضة، مع بغير طواف إفاضة من أجل الحيض أو بدون، لا تلزم بالرجوع وتطوف طواف الإفاضة قبل أن يأتيها بعلها، تلزم بالرجوع وتأتي بطواف الإفاضة. ها؟ تحج من قابل ولا تحج وقتا آخر، هذا حج ناقص هذا، وإن كان الحج عرفه لكن هذا مما يهد أركان الحج بعض أركانه. عجائب عند من لم يتفقه في الحج، في الحج عندهم عجائب في الحج بسبب عدم تفقههم، لا سيما بعض الذين يأتون من بلاد الأعاجم.
0: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل.

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: زاد الحقيق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم المستمعون الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم زاد الحجيج. في هذه الحلقة يسعدنا أن يكون ضيف زادنا لهذه الحلقة الشيخ الفاضل أبو حذيفة نبيل بن عبد الله الحمر حفظه الله تعالى، الداعي المعروف في مدينة الديس الشرقية. نسأل الله سبحانه وتعالى ليبارك في جهوده وأن يبارك في علمه وعمله. في مطلع هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الفاضل، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خيرا.
3: وأنا أرحب بكم وبالمستمعين والمستمعات، وحياك الله يا أبا خليل، وحيا الله الذين يستمعون عبر الأثير، وبارك الله فيكم.
2: شيخنا بارك الله فيكم، لا يخفى عليكم أن الحجاج بحاجة ماسة إلى زاد الصبر، فلا شك أن هذه العبادة فيها من المشقة وفيها من العناء، وهي قربة إلى الله عز وجل وطاعة جليلة. نريد منكم حفظكم الله أن تتحفونا بهذه العبادة والكلام والحديث عنها وعن فضلها وعن أقسامها وعن ما يحتاجه حاج بيت الله الحرام في هذا من هذا الزاد في هذه العبادة وفي هذه الرحلة الطيبة المباركة. جزاك الله خيرا.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الحج مدرسة إيمانية عظيمة يتلقى فيه المسلمون الدروس العظيمة والفوائد الجليلة والعبر النافعة في شتى المجالات، في جميع أبواب الدين، العقائد والعبادات والسلوك والأخلاق. ومن ذلكم الصبر الذي ليس هو زاد الحاج فحسب، بل هو زاد المسلم في حياته كلها. ويعد الصبر من الدروس العظيمة المستفادة من دروس الحج ومن مشاهده العظام، وهو جهاد الضعيف والكبير والمرأة الذي يتربى عليه الحاج في أداء هذه الفريضة العظيمة والجليلة. فالحج مدرسة الصابرين وميدان فسيح للتدرب على الصبر، والحاج يتدرب في ميدان الحج على أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فالحاج يصبر على بذل المال والجهد البدني، ويصبر على ما يلاقيه من فراق الأوطان والأهل والأولاد والأصحاب، ويصبر على ما يلاقيه من إرهاق وتعب ونصب وزحام ومشقة. كذلك أيضا يصبر على ملاذه من نساء وطيب وترفه، ويصبر على قلة الراحة والنوم وشدة التنقل. وهكذا يتبين لنا عظم الارتباط بين الحج والصبر، ويتضح لنا أن الصبر سبيل لاكتساب ذلك الخلق العظيم الذي أمر الله به وأعلى منازله وأكثر من ذكره في كتابه، وأثنى على أصحابه القائمين به ووعدهم بالأجر عنده، فقال سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال جل في علاه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: وبشر الصابرين. ويكفي الصابرين فرحا وفخرا محبة الله لهم، كما قال جل وعلا: والله يحب الصابرين. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. نعم. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر، ولو كان الصبر رجلا لكان كريما. وقال الحسن رحمه الله: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. وأما أجر الصابرين فقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي الحاج الكريم، أخي الحاج الصابر المحتسب، إذا أوذي أو شتم لا يغضب، هذا الحاج الصابر، لا يغضب ولا يقابل الإساءة بمثلها، ولا تضطرب نفسه ولا يثور لأتفه الأسباب، بل هادئ النفس، رضي القلب، عفيف اللسان، صابر على المتاعب، منضبط في سلوكه، صابر على الالتزام بالأنظمة والإرشادات. والحاج لابد له من الصبر، نعم لابد أن نعلم ذلك، أن الحاج لابد له من الصبر، إما اختيارا وإما اضطرارا، لأنه عرضة لكثير من المشاق والمتاعب والمخاطر والبلاء في نفسه وماله ورفقته. فإن صبر احتسابا للأجر نال الخير والبر، وإن تأثث وسخط لم ينل من ذلك شيء. وأعظم الصبر وأحمده

عاقبة وأعلاه منزلة الصبر على امتثال أمر الله، هذا من أعظم الصبر، والانتهاء عما نهى الله عنه، لأن به تخلص الطاعة ويصح الدين ويستحق الثواب. فالحاج صابر على ما افترضه الله عليه من المناسك وإن كانت شاقة، وصابر عما نهى الله عنه من المحظورات وإن كانت مرغوبة. ومن الصبر المحمود الصبر على ما فات، إدراكه من رغبة مرجوة، فقد تفوت على الحاج رغائب كثيرة كان يرجوها، كان ذلك من طعام، كان ذلك من تنقل ورفقة وغيرها، بل حتى قد تفوت عليك أيها الحاج قربات وسنن كان يرجو فعلها وحيل بينه وبينها لضيق وقت أو زحام أو مخاطرة أو غير ذلك، فيصبر على ما فاته ويرجو ثواب ربه بصدق نيته. ومن جميل الصبر مما يخشى حدوثه من رهبة يخافها أو نكبة يحذرها، فلربما أرهب الحاج نفسه بشدة الزحام، نعم هكذا بعض الحجاج، أو بحدوث مرض أو تدافع أو ضربة شمس أو شدة تعب ومشقة أو ضياع رفقة، فلا يتعجل هم ما لم يأتي، فإن أكثر الهموم كاذبة والأغلب من الخوف مدفوع. ومن جميل الصبر على ما نزل من مكروه أو ما حل من أمر مخوف، فالصبر هنا يذهب الهموم ويسلي النفس ويطمئن به الفؤاد، ومن قل صبره كثرت همومه واشتد جزعه وعظم أمره، وربما انتقل إلى الجزع فوقع في الوزر. الصبر هو الجهاد الداخلي الذي هو سبب للفوز في الجهاد الخارجي، والحج جهاد والجهاد صبر. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه البخاري. فهذا هو الحج، يعلمنا الصبر ويربينا على خلق الصبر. فيا أيها الحاج الصابر، فلربما مرضت أو تعبت أثناء تنقلك بين المشاعر، أو ربما فقدت شيئا عزيزا عليك، أو سمعت خبرا مزعجا، أو ربما أحسنت فأسيء إليه، أو أصابك الهم والحزن، أو ربما ضاع مالك أو سرق بإهمال منك أو من غير إهمال، لذا عليك أن تعلم بأن هذا كله ابتلاء من الله تعالى ليمتحن صبرك وثباتك وصدقك، أو لحكمة أخرى أرادها سبحانه. فعليك بالصبر، وأكثر من قول قدر الله وما شاء فعل، واحذر من أن تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن أكثر من الاسترجاع، وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: هم المهتدون. وعليك أيها الحاج الصابر بحسن الظن بالله عز وجل، وأنه سيعوضك خيرا كثيرا. جعل الله حجك مبرورا وسعيك مشكورا، وحفظك ربي بحفظه، وكلأك برعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، ونسأل الله أن يثيبكم وأن يرفع قدركم وأن يعلي منزلتكم. كان معنا مستمعنا الأعزاء ضيف هذه الحلقة الشيخ الفاضل أبو حذيفة نبيل ابن عبد الله الحمر، الداعي المعروف في مدينة الديس الشرقية، حفظه الله تعالى وبارك الله في عمره وفي علمه وعمله. كان حديثنا في هذه الحلقة عن زاد الصبر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى زاد آخر بإذن الله.
3: زاد الحقيق. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد

0: فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

ايه يلا على ابوك لا حتى امك يلا خذها روح يلا هذه شغله على الفيس.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: فعشر ذي الحجة هي موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة. إذا كان أرباب الدنيا أرباب التجارة في الدنيا لهم مواسم وضاعفون فيها من جهودهم بغية مزيد من أرباح، أيضا في التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة لها مواسم، تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها الخطايا والسيئات. ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة. ويكفينا أن ربنا عز وجل في كتابه الكريم أقسم بها وقال سبحانه: والفجر وليال عشر. والمراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة. لماذا قال وليال عشر ولم يقل والأيام العشر؟ لأن العرب من عادتها أنها تعبر عن الأيام بالليالي، وهذا أسلوب معروف عند العرب، ولهذا قال الله تعالى وليال عشر، والمراد بذلك عشر ذي الحجة. والله تعالى عظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم، وهذا يدل على عظمة هذه العشر وعلى عظيم مكانتها ومنزلتها وشرفها، إذ أن الله تعالى أقسم بها. الصحابة رضي الله عنهم طرحوا سؤالا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، مع عظيم مكانة الجهاد في الدين وكونه ذروة سنام الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا حالة واحدة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
0: خير عند ربك عند ربك.
2: أكثروا من التكبير مجاهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

0: فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم صيام 10 ذي الحجة كاملة.
1: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبلغ من أن يصوم، فقد حث على صيامها بقوله حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن المعلوم أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، حتى أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيك. فيدخل في عموم قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن إلى آخر. أما فعله هو بنفسه فقد جاء في حديث عائشة وحديث حفصة. أما حديث عائشة فقالت إنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. وأما حديث حفصة فإنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو صيامه. وإذا تعارض حديثان أحدهما يثبت والثاني ينفي فالمثبت مقدم على النافي. ولهذا قال الإمام أحمد: حديث حفصة مثبت وحديث عائشة نافي والمثبت مقدم على النافي. وأنا أريد أن أعطيك قاعدة: إذا جاءت السنة باللفظ فخذ بما دل عليه اللفظ، أما العمل فليس من شرط، فليس بالشرط أن نعلم أن الرسول فعله أو فعله الصحابة. ولو أننا قلنا لا نعمل بالدليل إلا إذا علمنا أن الصحابة عملوا به لفات علينا كثير من العبادات. ولكن أمامنا لفظ حجة بالغ واصل إليه، يجب علينا أن نعمل بمدلولها سواء علمنا أن الناس عملوا بها فيما سبق أم لم يعملوا بها. نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ ابن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف رجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان 3 مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. قال: ونحن كذلك. قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. ورواه الترمذي ولفظه قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. رواه البخاري ومسلم. ورواه أحمد بإسناد حسن مختصرة من حديث جابر: المرء مع من أحب. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال: فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ورواه ابن حبان في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أحلف عليهن: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. الحديث. رواه أحمد بإسناد جيد. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور، وتبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
4: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام،
3: يعني أيام العشر.
5: وليالي العشر
4: أيام تجتمع فيها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله،
3: حيث تجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج.
4: أيام مباركة،
3: أيام مباركة، أيام مباركة،
4: أيام مباركة،
3: أيام مباركة، أيام مباركة. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
4: عبد المحسن بن محمد القاسم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن عشر ذي الحجة: التفاضل بين الليالي والأيام داع لاغتنام الخير فيها. والله أقسم بعشر ذي الحجة فقال: والفجر وليال عشر، وهي من أيام الله الحرم، وخاتمة الأشهر المعلومات التي قال الله فيها: الحج أشهر معلومات، نهارها أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه ابن حبان. وفضيلة عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات فيها من الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها، وكل عمل صالح فيها أحب إلى الله من نفس العمل إذا وقع في غيرها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه أبو داود، وأصله في البخاري. وقد كان السلف رحمهم الله يجتهدون بأعمال صالحة فيها. كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت عشر ذي الحجة اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، ومن فضل الله وكرمه أن تنوعت فيها الطاعات، فمما يشرع فيها الإكثار من ذكر الله تعالى. قال جل شأنه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي أيام العشر، وذكره سبحانه فيها من أفضل القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد. وأفضل الذكر تلاوة كتاب الله، فهو الهدى والنور المبين. والتكبير المطلق في كل وقت من الشعائر في عشر ذي الحجة. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، ويشرع التكبير المقيد عقب الصلوات كل شخص بمفرده من فجر يوم عرفة للحجاج وغيرهم إلى آخر أيام التشريق. ومما يستحب في العشر صيام التسعة الأولى منها. قال النووي رحمه الله: إنه مستحب استحبابا شديدا. والصدقة عمل صالح بها تفرج كروب وتزول أحزان، وخير ما تكون في وقت الحاجة وشريف الزمان. والتوبة منزلتها في الدين عالية، فهي سبب الفلاح والسعادة، أوجبها الله على جميع الأمة من جميع الذنوب. قال جل شأنه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وخير الأيام على العبد يوم توبته، وما أجمل التائب يتوب في أحب الأيام إلى الله. وفي أيام عشر ذي الحجة حج بيت الله الحرام، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال جل شأنه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي العشر يوم عرفة، صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. وفيها يوم النحر أفضل أيام المناسك وأطهرها وأكثرها جمعا، وهو يوم الحج الأكبر. قال سبحانه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو أعظم الأيام عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه أبو داود. وهو أحد عيدي المسلمين، يوم فرح وسرور بأداء ركن من أركان الإسلام. وقد يغفل الناس مع سرورهم عن ذكر الله، فكان الذكر في أيامها فاضلا. قال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم. وفي أيام النحر والتشريق عبادة مالية بدنية، هي من أحب الأعمال إلى الله، قرنها الله بالصلاة فقال: فصل لربك وانحر. وقد حث الله على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخر ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة، فقال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده. متفق عليه. والأملح الأسود الذي يعلو شعره بياض، والأقرن أي ذو القرون. وأفضل

0: حتى يضحي، رواه مسلم. والسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لعمل الخيرات، وأن يجنبنا وإياكم عمل السيئات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيام مباركة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
2: وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة
1: نستودعكم الله،
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم.
2: دروس من الحج المبرور.
1: الدرس الثالث.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة في درس من دروس الحج المبرور، والذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: فضيلة الشيخ، نقول لكم الحقيقة تحيات ودعاء الذين يتابعون هذه البرامج وهذه الكلمات وهذه الدروس التي تلقونها، جعلها الله في موازين حسناتكم. وأرجو أن تتحدثوا في هذا الدرس حفظكم الله للإخوة والأخوات عن عنوان الإخلاص وأثره في حياة الحاج، وكيف يعود الحاج وقد عاد إلى ربه داعيا الله أن يتقبل منه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحاج منذ خرج من بلده إلى أن يرجع إليه وهو في عبادة ومتوجه إلى عبادة، ثم بعد ذلك يدخل في العبادة ويؤديها ثم ينتهي منها، يجب عليه أمران. أولا الإخلاص لله عز وجل، فلا يكون في حجه وعمرته رياء ولا سمعة ولا مقصد لطمع دنيوي، وإنما يكون خالصا لوجه الله عز وجل، يريد ثواب الله عز وجل. والأمر الثاني أن يكون حجه وعمرته صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فهو حج بالناس وبين لهم كيف يحجون، كيف يؤدون المناسك بأتم بيان وأوضح عبارة في قوله وفي فعله صلى الله عليه وسلم. حج معه ما يزيد على 100,000 من المسلمين، فتعلموا منه صلى الله عليه وسلم كيف يؤدون مناسك الحج، ورووها لأمته ممن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. فهو صلى الله عليه وسلم بين للناس كيف يحجون، كيف يؤدون المناسك بأوقاتها وأمكنتها وصفاتها أتم بيان عليه الصلاة والسلام، وروت الأمة حجته صلى الله عليه وسلم واقتدت به في ذلك. والعلماء يبينون للناس صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلمونهم مناسكهم لأجل أن يؤدوه على الوجه المشروع حتى يتقبله الله سبحانه وتعالى، يخلصون لله العمل والقصد، ويصبرون على ما ينالهم من التعب والمشقة، فإن الحج من الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهو فيه مشقة ولكنها في سبيل الله عز وجل. فالمسلم على خير من حين يخرج من أهله إلى أن يرجع إليهم حاجا أو معتمرا، فهو في عبادة عظيمة وفي مقصد عظيم، فلا بد أن يستشعر ذلك وأن يكون خاشعا لله قاصدا ثواب الله، ويكون قدوة لغيره من إخوانه الحجاج حتى يعود بأجر عظيم. قوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
3: أمين.
4: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
3: اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. شكرا لكم فضيلة الشيخ صالح على هذا الدرس القيم الذي استفدنا منه جميعا، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا الدرس من مكتبة الشيخ. يتجدد اللقاء إن شاء الله في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: أكثروا من التكبير مجاهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: مد
1: ويذكر اسم الله في أيام معلومات
2: عشر ذي الحجة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
3: جزاكم الله خيرا. أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟
4: عشر الأواخر من رمضان أفضل من جهة الليل، لأن يعني فيها ليلة القدر. والعشر الأول من ذي الحجة أفضل من جهة النهار، لأن يعني فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، وهما أفضل أيام الدنيا. هذا هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم. فعشر ذي الحجة أفضل من جهة النهار، وعشر رمضان أفضل من جهة الليل، لأن فيها ليلة القدر وهي أفضل الليالي. والله المستعان.
3: الله المستعان.
2: عشر ذي الحجة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة شيخ الإسلام تبدأ من صفحة 3 بعدين في المتن إلى صفحة 36، وبعدها يدخل في الرد. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واغفر له ولوالديه، واصرف عنه كل سوء ومكروه، وأعذنا وإياه من الفتن والصوارف. قال الشيخ الإمام العالم الحبر الكامل الأوحد العلامة الحافظ الخاشع القانت إمام الأئمة ورباني الأمة شيخ الإسلام بقية الأعلام تقي الدين خاتمة المجتهدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه في كتابه منهاج السنة النبوية: الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما شهد هو سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ختم به أنبياءه وهدى به أولياءه ونعته بقوله في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأفضل تسليم. أما بعد، فإنه قد أحضر إلي طائفة من أهل السنة والجماعة كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضة في عصرنا منفقا لهذه البضاعة، يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية من أمكنه دعوته من ولاة الأمور وغيرهم من أهل الجاهلية ممن قلت معرفتهم بالعلم والدين ولم يعرفوا أصل دين المسلمين، وأعانه على ذلك من عادتهم إعانة الرافضة من المتظاهرين بالإسلام من أصناف الباطنية الملحدين الذين هم في الباطن من الصابئة الفلاسفة الخارجين عن حقيقة متابعة المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا دليل على تضافر الباطنية والرافضة، وأنهم متعاينون في قديم الزمان وحديثه. نعم.
2: الذين لا يوجبون اتباع دين الإسلام ولا يحرمون اتباع ما سواه من الأديان، بل يجعلون الملل بمنزلة المذاهب والسياسات التي يسوغ اتباعها، وأن النبوة نوع من السياسة العادلة التي وضعت لمصلحة العامة في الدنيا. فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون، وإذا كثرت الجاهلية وأهلها ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. وهؤلاء لا يكذبون بالنبوة تكذيبا مطلقا، بل هم
1: الظاهر أن الدعوة إلى وحدة الأديان مأخوذة من هذا الفكر، الذين لا يجبون اتباع دين الإسلام ولا يحرمون اتباع ما سواه من الأديان، طريقة الباطنية الإسماعيلية الرافضة الفلاسفة الصابعة، مأخوذ الدعوة إلى وحدة الأديان مأخوذة من هؤلاء. نعم.
2: وهؤلاء لا يكذبون بالنبوة تكذيبا مطلقا، بل هم يؤمنون ببعض أحوالها ويكفرون ببعض الأحوال، وهم متفاوتون فيما يؤمنون به ويكفرون به من تلك الخلال، فلهذا يلتبس أمرهم بسبب تعظيمهم للنبوات على كثير من أهل الجهالات. والرافضة والجهمية هم الباب لهؤلاء الملحدين، منهم يدخلون إلى سائر أصناف الإلحاد في أسماء الله وآيات كتابه المبين، كما قرر ذلك رؤوس الملحدة من القرامطة الباطنية وغيرهم من المنافقين.
1: هذا الذي يكرره شيخ الإسلام وغيره، أن الرافضة بوابة لكل شر، الرافضة والجهمية بوابة لدخول كل شر على الإسلام والمسلمين.
2: وذكر من أحضر هذا الكتاب أنه من أعظم الأسباب في تقرير مذاهبهم عند من مال إليهم من الملوك وغيرهم، وقد صنفه للملك المعروف الذي سماه فيه خدى بنده، وطلبوا مني بيان ما في هذا الكتاب من الضلال وباطل الخطاب، لما في ذلك من نصر عباد الله المؤمنين وبيان بطلان أقوال المفترين الملحدين.
1: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فطلب هؤلاء الصالحين من شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن يفند هذا الكتاب طلب لباه ونفع الله بهذا الطلب وبهذه التلبية. نعم.
2: فأخبرتهم أن هذا الكتاب وإن كان من أعلى ما يقولونه في باب الحجة والدليل، فالقوم من أضل الناس عن سواء السبيل، فإن الأدلة إما نقلية وإما عقلية، والقوم من أضل الناس في المنقول والمعقول في المذاهب والتقرير، وهم من أشبه الناس بمن قال الله فيهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، والقوم من أكذب الناس في النقليات ومن أجهل الناس في العقليات، يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل، ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمة جيلا بعد جيل، ولا يميزون في نقلة العلم ورواة الأحاديث والأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما ينقل، وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالآثار.
1: يعني عندهم أكذب الناس ربما أحسن حالا من أصدق الناس في الرواية، عندهم يعني ابن معين لا يساوي شيئا مثل حسين بن علوان وأمثال هؤلاء الشيعة للهوى. نعم.
2: وعمدتهم في نفس الأمر على التقليد، وإن ظنوا إقامته بالبرهانيات، فتارة يتبعون المعتزلة والقدرية، وتارة يتبعون المجسمة والجبرية، وهم من أجهل هذه الطوائف بالنظريات، ولهذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين من أجهل الطوائف الداخلين في المسلمين.
1: اجمع هذا، يعني قول عامة اتفاق عليها أنها إجماعات، نريد أن نفرد إجماعات المنهاج، منهاج السنة التي مرت بنا إجمالوا عليها إلماحا أنها إجماع، ولهذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين من أجهل الطوائف الداخلين في المسلمين، أجهل الطوائف الرافضة من أجهلهم.
2: ومنهم من أدخل على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم دخلوا، وأعداء المسلمين من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصلوا.
1: هذا معناه أنهم جسر عبور لأعداء الإسلام.

0: أحداث الزنادقة المنافقين الذين عاقبهم في حياته علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، فحرق منهم طائفة بالنار، وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البتار، وتوعد بالجلد طائفة مفترية فيما عرف عنه من الأخبار، إذ قد تواتر عنه من الوجوه الكثيرة أنه قال على منبر الكوفة وقد أسمع من حضر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وبذلك أجاب ابنه محمد بن الحنفية فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره من علماء الملة الحنيفية. ولهذا كان الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا أو كانوا في ذلك الزمان لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثمان، وهذا مما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواخر.
1: لكن بعد ذلك استقر الإجماع على تفضيل عثمان على علي. كان في بداية الأمر خلافهم في بين التفاضل، لا من حيث الخلافة، كان خلاف في التفاضل، ثم استقر الإجماع على تفضيل عثمان على علي، كما استقر على أن عثمان أحق بالخلافة من علي ثم علي بعد ذلك. نعم.
0: حتى ذكر مثل ذلك أبو القاسم البلخي قال: سأل سائل شريك بن عبد الله ابن أبي نمر فقال له: أيهما أفضل، أبو بكر أو علي؟ فقال له أبو بكر. فقال له السائل: أتقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: نعم، إنما الشيعي من قال مثل هذا، والله لقد رقى علي هذه الأعواد، فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. أفكنا نرد قوله؟ أكنا نكذبه؟ والله ما كان كذابا. ذكر هذا أبو القاسم البلخي في النقض على ابن الراوندي. في النقض على ابن الراوندي اعتراضه على الجاحظ نقله عنه القاضي عبد الجبار الهمداني في كتاب تثبيت النبوة. قال: فصل. فلما ألحوا في طلب الرد لهذا الضلال المبين، ذاكرين أن في الإعراض عن ذلك خذلانا للمؤمنين، وظن أهل الطغيان نوعا من العجز عن رد هذا البهتان، فكتبت ما يسره الله من البيان، وفاء بما أخذه الله من الميثاق على أهل العلم والإيمان، وقياما بالقسط وشهادة لله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. واللي هو تغيير الشهادة، والإعراض كتمانها.
1: يعني هذا هو الحامل له رحمة الله عليه على كتابة هذا الرد. نعم.
0: والله تعالى قد أمر بالصدق والبيان، ونهى عن الكذب والكتمان فيما يحتاج إلى معرفته وإظهاره، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن أعظم الشهادات ما جعل الله أمة محمد شهداء عليه، حيث قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. والمعنى عند الجمهور أن الله سماهم المسلمين من قبل

0: نزول القرآن وفي القرآن.
1: استفد هذه الخطبة هذا الموضوع تحريم كتمان العلم، استفد هذه الخطبة في وجوب بيان العلم ونشره كتابة ودعوة وما وتلبية لطلب من يريد الرد وغير ذلك. نعم.
0: وقال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لا سيما الكتمان إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، كما في الأثر: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد. وذلك أن أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغا، فالطعن فيهم طعن في الدين موجب للإعراض عما بعث الله به النبيين. وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشيع، فإنما كان قصده الصد عن سبيل الله وإبطال ما جاء به الرسل عن الله، ولهذا كانوا يظهرون ذلك بحسب ضعف الملة، فظهر في الملاحدة حقيقة هذه البدع المضلة. لكن راج كثير منها على من ليس من المنافقين الملحدين لنوع من الشبهة والجهالة المخلوطة بهوى، فقبل معه الضلالة، وهذا أصل كل باطل. قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.
1: إن هي فقرات تضمنت أن الطعن في سلف هذه الأمة الصحابة طعن في الدين. نحن لا نقرأ سردا فقط، نقرأ مع التنبه لما ذكره، فإنه ما تمر أسطر إلا وفيها فائدة. وذلك أن أول هذه الأمة الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغا، فالطعن فيهم طعن في الدين. هذه فقرة. الفقرة التي تليها: أصل كل باطل أنه يروج إلى بعض الصالحين يعني بسبب الشبه والجهل عندهم عند أهل الباطل، يروج بسبب الشبه. التي تليها: تعريف الضلال والغي. نعم.
0: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فنزه الله رسوله عن الضلال والغي، والضلال عدم العلم، والغي اتباع الهوى.
1: الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام: من كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد، مبني على أدلة كثيرة. أما بالنسبة لهذا الحديث فإنه في الضعيفة 1507، ولكن هو بناها على أصول.
0: كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلوم غاو والجهول طال إلا من تاب الله عليه، كما قال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا أمرنا الله أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضال الذي لم يعرف الحق كالنصارى، والمغضوب عليه الغاوي الذي يعرف الحق ويعمل بخلافه كاليهود. والصراط المستقيم يتضمن معرفة الحق والعمل به، كما في الدعاء المأثور: اللهم أرني الحق حقا ووفقني لاتباعه، وأرني الباطل باطلا ووفقني لاجتنابه، ولا تجعله مشتبها علي فأتبع الهوى. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فمن خرج عن الصراط المستقيم كان متبعا لظنه وما تهواه نفسه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا حال أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة، فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ففيهم جهل وظلم، لا سيما الرافضة، فإنهم أعظم ذوي الأهواء جهلا وظلما، يعادون خيار أولياء الله تعالى من بعد النبيين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويوالون الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى والمشركين وأصناف الملحدين كالنصيرية والإسماعيلية وغيرهم من الضالين. فتجدهم أو كثيرا منهم إذا اختصم خصمان في ربهم من المؤمنين والكفار، واختلف الناس فيما جاءت به الأنبياء، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، سواء كان ذلك بقول أو عمل كالحروب التي بين المسلمين وأهل الكتاب والمشركين، تجدهم يعاونون المشركين وأهل الكتاب على المسلمين أهل القرآن، كما قد جربه الناس منهم غير مرة في مثل إعانتهم للمشركين من الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير ذلك، وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك في وقائع متعددة، من أعظمها الحوادث التي كانت في الإسلام في 174، فإنه لما قدم كفار الترك إلى بلاد الإسلام وقتل من المسلمين ما لا يحصي عدده إلا رب الأنام، كانوا من أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعاونة للكافرين، وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالحمير.
1: في كل زمان وفي كل مكان، نسأل الله العافية.
0: فصل. وهذا المصنف سمى كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، وهو خليق بأن يسمى منهاج الندامة، كما أن من ادعى الطهارة وهو من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم بل من أهل الجبت والطاغوت والنفاق، كان وصفه بالنجاسة والتكدير أولى من وصفه بالتطهير. ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين، ولهذا لم يجعل الله تعالى في الفيء نصيبا لمن بعدهم إلا الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا كان بينهم وبين اليهود من المشابهة في الخبث واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود، وبينهم وبين النصارى من المشابهة في الغلو والجهل وغير ذلك من أخلاق النصارى ما أشبه به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه، وما زال الناس يصفونهم بذلك.
1: يعني أنهم أشباه اليهود والنصارى، هذا على مر التاريخ، وسيأتي ذكر المشابهة المح إلى هذا، إلى أن هذا فصل الآن انتقل إلى إشارة إلى مشابهتهم.
0: ومن أخبر الناس بهم الشعبي، وأمثاله من علماء الكوفة، وقد ثبت عن الشعبي أنه قال: ما رأيت أحمق من الخشيبة
1: الخشبية
0: ما رأيت أحمق من الخشبية لو كانوا
1: سموا بالخشبية لأنهم كانوا يقولون ما نقاتل مع أي ولي أمر إلا بالخشب، إلا أن يخرج المهدي المنتظر يسلون سيوفهم ويقاتلون معه، وهم خشبية.
0: ما رأيت أحمق من الخشبية، لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا، والله لو طلبت منهم أن يملأوا لي والله لو طلبت منهم أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا على أن أكذب على علي لأعطوني، والله ما أكذب عليه أبدا. وقد روى هذا الكلام مبسوطا عنه أكثر من هذا، لكن الأظهر أن المبسوط من كلام غيره، كما روى أبو حفص بن شاهين في كتاب اللطيف في السنة: حدثنا محمد بن أبي القاسم بن هارون قال حدثنا أحمد بن الوليد الواسطي قال حدثني جعفر بن نصير الطوسي الواسطي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال: قال للشعبي: أحذركم هذه الأهواء.
1: تنبه لقوله وقد ثبت عن الشعبي، أخبر كذا قاله قد ثبت عن الشعبي في المختصر، هذا الكلام المختصر، ثم سيسوق كلاما مطولا من طريق عبد الرحمن بن مالك بن مغول وهو متروك قد كذب. نعم، ها.
0: قال للشعبي: أحذركم هذه الأهواء المضلة وشرها الرافضة، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا هيبة، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم، قد حرقهم علي رضي الله عنه بالنار ونفاهم إلى البلدان. منهم عبد الله بن سبأ يهودي من يهود صنعاء نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن يسار نفاه إلى خازر.
1: عبد الله بن سبأ كان يهودي يماني مثل صنعاء، بس مؤله لعلي، يعني جعله إلها أنت الله حقا، فكانوا في السبعية حرقهم بالنار وأراد قتل الآخرين فشردوا. نعم.
0: وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود، قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود.
1: هنا سرد مشابهات الرافضة، يبدأ في سرد المشابهة.
0: قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي.
1: وقال اليهود: ولد علي كلهم. الرافضة يرون، مختلفون في هذا بشدة، منهم من يقول في ولد علي، ومنهم من يقول في ولد علي من فاطمة فقط، أما من غيرها فلا، وبينهم حروب. وقد قتل عبد الله بن حمزة مئات من الناس الذين هم يعني ماذا يرون خلاف قوله هذا. نعم.
0: وقال اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيف من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء. واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم. والحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم. واليهود تزول عن القبلة شيئا، وكذلك الرافضة. واليهود تنود في الصلاة، وكذلك الرافضة. واليهود تسدل أثوابها في الصلاة، وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون على النساء عدة، وكذلك الرافضة. واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. واليهود قالوا: افترض الله علينا 50 صلاة، وكذلك الرافضة. واليهود لا يخلصون السلام على المؤمنين، إنما يقولون: السام عليكم، والسام الموت، وكذلك الرافضة. واليهود لا يأكلون الجرية والمرماهي والذناب، وكذلك الرافضة.
1: وهذا يعني سمك في البحر يشبه الثعبان، لا يرون أكله، مع أن الله عز وجل قد أباح صيد البحر: حل لكم صيد البحر والطعام حل لكم وللسيارة، والطهور ماء الحل ميتته، ولا يرون أكل هذا النوع من السمك الجيري. قال الجيري ويقال له ثعبان البحر، نعم.
0: واليهود لا يأكلون الجرية والمرماهية والذناب وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة. واليهود لا يستحلون أموال الناس واليهود يستحلون أموال الناس كلهم وكذلك الرافضة.
1: يستحلونها لتكفيرهم من سواهم. سيأتي من كلامه فإنهم لا يرون المسلمين مسلمين، يعني معصوم الدم معصوم دماءهم. نعم.
0: وقد أخبرنا الله عنهم بذلك في القرآن أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وكذلك الرافضة. واليهود تسجد على قرونها في الصلاة وكذلك الرافضة. واليهود لا تسجد حتى تخفق برؤوسها مرارا شبه الركوع وكذلك الرافضة. واليهود تبغض جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة وكذلك الرافضة. يقولون غلط جبريل بالوحي على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: يقولون في تسليمهم خان الأمين خان الأمين، إذا فرغوا من الصلاة، أي أنه خان، كان الوحي هو على علي رضي الله عنه فخان جبريل وجعلها لمحمد، جعله لمحمد. هذا خيانة عندهم أنه جبريل يعادونه لأنه خان الأمانة، خان الأمين خان الأمين. وهذا طعن في الله سبحانه وتعالى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من عاجزين. الله يخفى عليه ذلك، إن الله لا يخفى عليه شيء من الأرض في السماء. طعن في الله وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال وكذلك الرافضة وافقوا النصارى في خصلة النصارى ليس لنسائهم صداق إنما يتمتعون بهن تمتعا. وكذلك الرافضة يتزوجون بالمتعة ويستحلون المتعة.
1: والمتعة استحلالها استحلال ما حرم الله، وقد أجمعوا على تحريمها وأنها زنا. أجمعوا على تحريمها وقال جماعة من أهل العلم إنها زنا. نعم.
0: وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: الآن هذه فائدة أن اليهود والنصارى أفضل من الرافضة بخصلتين. أولئك أثنوا، قالوا من أصحاب، سئل من خير ملتكم؟ قال أصحاب موسى. والنصارى سئلوا من خير ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. والرافضة الأكثر من ذلك قالوا أصحاب محمد أشرنا وأفسدنا وكفرا وملاعين. إلا عدد منهم سيأتي أنهم نحو عشرات عشرة وكذا الأصابع يعدون، والباقي كلهم على هذا الوصف عندهم. نعم.
0: أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة. لا تقوم لهم راية ولا يثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمة ولا تجاب لهم دعوة. دعوتهم مدحوظة وكلمتهم مختلفة وجمعهم متفرق. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قال شيخ
1: في موسوعة الإجماع المجلد الثالث صفحة 287 نقل إجماعات كثيرة عن المنذر وعن الماوردي وعن ابن عبد البر وعن البغوي والقاضي عياض وغيرهم من الأئمة في تحريم المتعة، وجمع من أهل العلم يقولون هي زنا. نعم. وسعب الصفحة الذي سمعتموها المجلد الثالث 287 وما بعده.
0: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قلت هذا الكلام بعضه ثابت عن الشعبي كقوله لو كانت الشيعة من البهائم لكانوا حمرا ولو كانت من الطير لكانوا رخما، فإن هذا ثابت عنه. قال ابن شاهين حدثنا محمد بن عباس النحوي قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا مالك بن مغول فذكره. وأما السياق المذكور
1: الآن ثابت عنه من غير طريق عبد الرحمن بن مالك بن مغول، من طريق وكيع بن الجراح عن مالك بن غوار، مالك إمام، الضعيف عن الشعبي من طريق عبد الرحمن بن مالك بن مغول، بن مالك بن مغول وعبد الرحمن متروك قد كذب، فهمتم؟ فهذا الذي ميز بين إثبات شيخ الإسلام لأصل القصة التي ثبتت بهذا السند الذي عند بن شاهين، والقصة التي فيها بعض التطوير من طريق عبد الرحمن بن مالك بن مغول فهو متروك. نعم.
0: قال: وأما السياق المذكور فهو معروف عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه عن الشعبي، وروى أبو عاصم حشيش بن أصرم في كتابه، ورواه من طريقه أبو عمرو الطلمنكي في كتابه في الأصول. قال أبو عاصم: قال حدثنا أحمد بن محمد وعبد الوارث بن إبراهيم، قال حدثنا السندي بن سليمان الفارسي، قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال: قلت لعامر الشعبي: ما ردك عن هؤلاء القوم وقد كنت فيهم رأسا؟ قال: رأيتهم يأخذون بأعجاز لا صدور لها. ثم قال لي: يا مالك، لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا، أو يملأوا لي بيتي ذهبا، أو يحجوا إلى بيتي هذا على أن أكذب على علي رضي الله عنه لفعلوا، ولا والله لا أكذب عليه أبدا. يا مالك، إني قد درست الأهواء فلم أر فيها أحمق من الخشبية، فلو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا. يا مالك، لم يدخلوا في الإسلام رغبة فيه لله ولا رهبة من الله، ولكن مقتا من الله عليهم وبغيا منهم على أهل الإسلام، يريدون أن يغمصوا دين الإسلام كما غمص بولس ابن يوشع ملك اليهود ملك اليهود دين النصرانية، ولا تجاوز صلاتهم آذانهم، قد حرقهم علي رضي الله عنه بالنار ونفاهم من البلاد. منهم عبد الله بن سبأ يهودي من يهود صنعاء نفاه إلى ساباط، وأبو بكر الكروس نفاه إلى الجابية، وحرق منهم قوما أتوه فقالوا: أنت هو؟ فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت ربنا. فأمر بنار فأججت فألقوا فيها. وفيهم قال علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا.
1: الشاهد الآن أن دخول الرافضة في الإسلام لإفساده، كما أفسد بولس دين اليهود، بولس بن يوشع ملك اليهود دخل في دين النصرانية فأفسد النصرانية، بولس يهودي ودخل في النصرانية وأفسد، فدخولهم في الإسلام لإفساده لا لنصرته ولا للتدين به، حتى قال: لا تجاوز صلاتهم آذانهم، يعني صلاتهم باطلة. نعم.
0: يا مالك، إن محنتهم محنة اليهود، قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود، وكذلك قالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي، وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يبعث الله المسيح الدجال وينزل سيف من السماء، وكذلك الرافضة قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه، وقالت اليهود: فرض الله علينا 50 صلاة في كل يوم وليلة، وكذلك الرافضة، واليهود لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال أمتي على الإسلام ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم، مضاهاة لليهود، وكذلك الرافضة، واليهود إذا صلوا زالوا عن القبلة شيئا، وكذلك الرافضة.
1: الحديث في صحيح الجامع عن اشتباك النجوم تقدم في صفحة 16 خريجه.
0: قال: واليهود تنود في صلاتها، وكذلك الرافضة، واليهود يسدلون أثوابهم في الصلاة، وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر برجل سادل ثوبه فعطفه عليه، واليهود يسجدون في صلاة الفجر الكندرة وكذلك الرافضة. واليهود لا يخلصون بالسلام، إنما يقولون سام عليكم وهو الموت وكذلك الرافضة. واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. واليهود عادوا جبريل فقالوا هو عدونا وكذلك الرافضة قالوا أخطأ جبريل بالوحي. واليهود يستحلون أموال الناس، وقد نبأنا الله عنهم أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وكذلك الرافضة يستحلون مال كل مسلم. واليهود يستحلون دم كل مسلم وكذلك الرافضة. واليهود يرون غش الناس وكذلك الرافضة. واليهود لا يعدون الطلاق شيئا إلا عند كل حيضة وكذلك الرافضة. واليهود ليس لنسائهم صداق، إنما يتمتعوهن وكذلك الرافضة يستحلون المتعة. واليهود لا يرون العزل عن السراري وكذلك الرافضة. واليهود يحرمون الجرية والمرماهية وكذلك الرافضة. واليهود حرموا الأرنب والطحالة وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة. واليهود لا يلحدون وكذلك الرافضة.
1: في القبور.
0: وقد ألحد لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليهود يدخلون مع موتاهم في الكفن سعفة رطبة وكذلك الرافضة. ثم قال لي: يا مالك، وفضلتهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: حواري محمد. يعنون بذلك طلحة والزبير. أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، ودعوتهم مدحوظة، ورايتهم مهزومة، وأمرهم متشتت. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين.
1: وكان قد سرد المشابهات لهم، ثم ردها مع بيان سندها عن الشعبي. أول سردها شيخ الإسلام، ثم الآن ساقها بسندها أنها من كلام الشعبي، ذكر هذا المشابهة.
0: وقد روى أبو القاسم الطبري في شرح أصول السنة نحو هذا الكلام من حديث وهب بن بقية الواسطي عن محمد بن حجر الباهلي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول. فهذا الأثر قد روي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول من وجوه متعددة، يصدق بعضها بعضا وبعضها يزيد على بعض. لكن عبد الرحمن بن مالك بن مغول ضعيف، وذم الشعبي لهم ثابت من طرق أخرى.
1: يعني هو قد ترك عبد الرحمن هذا، لكن الآن شيخ الإسلام يثبتها أن ذم الشعبي لهم ثابت، وبعض السياقات عن عبد الرحمن ضعيف.
0: لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام. وقصة زيد بن علي بن الحسين كانت بعد 120 وسنة 21 أو 22 في أواخر خلافة هشام. قال أبو حاتم البستي: قتل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة 22، وصلب على خشبة، وكان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم، وكانت الشيعة تنتحله.
1: يعني هو رجل صالح زيد بن علي، الذين ينسبون إليه يعني يقولون زيود، وهو قد نبذهم وقال: أنتم اذهبوا فأنتم الرافضة. فهو ليس منهم، إنما انتحلوا، وقولهم معه مذهب الزيدية، ما ثبت سنده. شيخنا رحمه الله أنه المذهب الزيدي مبني على الهيام لعدم ثبوت السند إلى ذلك الكتاب عن المذهب الزيدي، إلى زيد بن علي، فلا سند لهم إلى أنهم إلى زيد بن علي، ولا سند لهم إلى ذلك الكتاب. نعم.
0: قلت: ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية، فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم، فقال لهم رفضتموني، فسموا رافضة لرفضهم إياه، وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيديا لانتسابهم إليه. ولما صلب كانت العباد تأتي إلى خشبته بالليل فيتعبدون عندها.
1: كانت العباد تأتي إلى خشبته بالليل يتعبدون عندها. طيب، الشاهد الآن أن هؤلاء الذين اختلفوا، منهم من قال في زمن الماضي زيدية، كان يقال زيدي هذا زيدي وهذا رافضي، أما الآن وقد قرر شيخ مشماد بن الشوكاني رحمه وجماعة أنه قد انقرض المذهب الزيدي. الله أعلم إن كان وجد في غير اليمن، أما في اليمن لا يوجد زيدي على الطريقة الأولى أنه خلاف الشيعة خلاف الرافضة، بل الزيدي انقلب إلى جارودية روافض. قرر هذا الشوكاني في وبل الغمام، وماذا لا يعني في قطر الولي، وقرره في أدب الطلب وفي غيره من كتبه.
0: قال: والشعبي توفي في أوائل خلافة هشام أو أواخر خلافة يزيد بن عبد الملك أخيه 500 أو قريبا من ذلك، فلم يكن لفظ الرافضة معروفا إذ ذاك. وبهذا وغيره يعرف كذب لفظ الأحاديث المرفوعة التي فيها لفظ الرافضة.
1: الحديث التي فيها لفظ الرافضة مكذوبة، لأنهم ما ظهروا إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بزمن، وكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرافضة يحدث باسمهم، وإنما ظهروا بعد ذلك في زمن زيد بن علي. لا، بس نريد نأخذ فصلا كان فقط، أو نقف هنا ونصل، وإلا كنا نريد نأخذ فصلا، وبقي من المقدمة عدة صفحات يسيرة إلى حينه. إلى هنا، بارك الله فيكم.
2: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
2: عشر ذي الحجة، فضيلة الشيخ صالح ابن عواد الغامسي.
3: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمات جليلة المباني عظيمة المعاني. لو أن كل أحد إذا هم بالحج وارتدى إحرامه ودخل في النسك استشعر عظيم هذه الكلمات التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رزق من التوفيق أعظمه. قال الصادق المصدوق: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة. إجابة لأي شيء؟ لأنك أمرت خليلك إبراهيم عليه السلام أن يقف على حجر ويقول: أيها الناس، إن الله اتخذ بيتا فحجوه. قال الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك، وعد من الله للخليل، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ما الذي أخرجهم من دورهم وأتى بهم من شتى الأقطار وقطع بهم المفاوز والبحار؟ إن كانوا صادقين، إجابة دعوة الله، إجابة دعوة الخليل، وتلبية نداء رب العالمين يوم أن قال: وأذن في الناس بالحج، ويوم أن قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا أمر لا بد أن يستشعره كل من وضع قدمه في الركاب ليحج. حتى ذكروا فيما روى أن رجلا حج معه شاب، فقال الكهل الشيخ الكبير، قال: لبيك اللهم لبيك، لما وضع قدمه في الركاب، فإذا بمناد ينادي ولا يرى لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب للشيخ: أما سمعت يا عماه هذا الصوت؟ قال: بلى، أنا منذ 40 سنة كلما وضعت قدمي في الركاب وقلت لبيك اللهم لبيك يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب للشيخ: ومع هذا تحج يا عماه؟ قال: أي بني، أين المخرج؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. يعني أين أذهب؟ حتى إذا صدك الله، لم يقبلك الله، ردك الله، هل يوجد أحد يلتجأ إليه إلا الله؟ لا يوجد. لا ملجأ من الله ولا منجأ إلا إليه. ومن خاف من شيء فر منه، ومن خاف من الله فر إليه. فالله قال لأم موسى: فإذا خفت عليه، العقل يقول فإذا خفت عليه ضميه إلى صدرك، ضعيف، صندوق مغلق داخل الدار. لكن الله قال لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لما؟ لأنه إن كان في اليم أو كان في الدار فهو في حفظ الواحد القهار، وما دام هو في حفظ الواحد القهار فاليم والدار سواء، لا فرق بينهما البتة، ما دام الله جل وعلا سيحفظه. وإن كان الله جل وعلا لن يحفظه فما الدار وحجر أمه واليم والموج إلا سواء. فلا مفر من الله إلا إليه. نعود لبى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا عين التوحيد. والله جل وعلا وصف نبيه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولو لم يكن فيه صلى الله عليه وسلم وبه من الرحمة إلا أنه علم الأمة التوحيد لكفى. لو لم يكن فيه وبه صلى الله عليه وسلم من الرحمة إلا أنه علم الأمة التوحيد لكفى. فقال: لبيك لا شريك لك لبيك. وكانت العرب قبل ذلك تعقب تلبيتها هذه ما يشرك به مع الله جل وعلا غيره، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ثم كرر التوحيد فقال: لا شريك لك.
2: عشر ذي الحجة، فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: نداءات ربانية.
2: نداءات ربانية.
1: يحفل كتاب ربنا جل وعلا بنداءات ربانية عظيمة يخاطب بها ربنا جل في علاه البشرية كافة، منها نداءات موجهة للمؤمنين خاصة،

0: تتقون.
1: والبعض منها موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة.
2: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم.
1: نداءات ربانية.
3: نداءات ربانية.
4: والمؤمن يستفيد من كل هذه النداءات، حتى النداءات الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض والهدف الأساس من هذه النداءات شد الانتباه لما يتضمنه الخطاب الرباني من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
3: من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. نداءات ربانية.
2: نداءات ربانية.
1: مع طلال الزايدي والدكتور محمد بن مطر السهلي.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. نحن وإياكم إخوتنا الكرام في الدرس الأسبوعي في ملكوت الله، وفي هذا البرنامج ننظر إلى خلق الله سبحانه وتعالى وما جعل في هذا الخلق من آيات وإعجاز، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبا مغلقة إلى الهدى. يسرنا في هذا الدرس أن يكون معنا ضيفا كريما الدكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. السلام عليكم دكتور محمد وحياكم الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ محمد وحيا الله السادة المستمعين في كل مكان.
3: أهلا وسهلا بكم شيخنا. كذلك هذه أطيب تحية مني محمد القرني، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري، وكما قرره شيخنا سوف يكون الحديث عن الصدوع الأرضية. ماذا عن هذا العنوان وكيف نسبر أغواره في هذا الدرس؟ لعلكم شيخنا تأتون في المحور الأول عن النص الشرعي الذي ذكر الصدع الأرضي. تفضلوا بارك الله فيكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، في الواقع لقد أيد الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزة القرآنية الخالدة، وجعل هذا القرآن أجل وأعظم برهان على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. فهو نبي أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يعرف أن يفك حرفا عن حرف حتى آخر حياته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا ما أكده القرآن الكريم في صفة هذا النبي العظيم حين قال سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وفي الواقع لقد أبهر القرآن الكريم علماء الكون حينما رأوا فيه بعض ما توصلوا إليه بعد جهد جهيد وأبحاث طويلة ومضية من مكتشفات سبقهم إليها القرآن الكريم، سواء كان ذلك في علوم الطبيعة أو الطب أو الفلك أو الأجنة أو في علوم الأرض والجيولوجيا. وحديثنا اليوم عن حقيقة علمية وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الصدوع الأرضية. يقول الله سبحانه وتعالى، ولعلنا نبدأ بالمحور الأول كما ذكرت شيخنا، المحور الأول وهو النص الشرعي. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الطارق، قال تعالى: والأرض ذات الصدع. طبعا جاءت هذه الآية الكريمة في صيغة قسم، وبالتالي طالما أنه جاءت في صيغة قسم نفهم أن هذا القسم إشارة إلى أهمية ما يقسم الله سبحانه وتعالى به. وهذه الآية القرآنية العجيبة حقيقة تشير إلى صفة من صفات هذه الأرض التي نعيش عليها، وهي أنها ذات صدع. وإن شاء الله لعلنا في هذا اللقاء إن شاء الله نعرج على معنى الصدع، ولماذا وصف الله سبحانه وتعالى الأرض بأنها ذات صدع، وما هي أهمية وجود هذه الصدوع في كرتنا الأرضية. فلولا وجود هذه الصدوع لكان حصلت أشياء، لعله ننتقل إن شاء الله إليها. ولعلنا في هذا المقام سوف نتناول موضوع هذه الصدوع من جانبين: الجانب الشرعي، وقد بدأنا بالنص القرآني، وجانب آخر اللي هو من جوانب الجوانب العلمية أو الجوانب الكونية إن شاء الله بإذن الله
3: سبحانه وتعالى. يعني هذا الموضوع الذي ذكرتموه دكتور محمد، الصدع الأرضي وكيف أن الله عز وجل أقسم به، لما فيه من أسرار في الكوكب الذي نعيش عليه وكيف يكون له من التوازنات في هذه الأرض، لعلكم تأتون أيضا إلى جانب مهم حول دلالة هذا النص الشرعي.
4: نعم، على الله سبحانه وتعالى عظيم، والعظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم أو شيء كبير. ولعلنا إن شاء الله أثناء سياقنا سنكتشف أهمية فعلا وعظمها، عظمة هذه الآية إنجاز التعبير، وهذه الاكتشافات العلمية وكيف أنها تؤثر على حياتنا. لعلنا نأتي كما أشرت وذكرت جزاك الله خير شيخنا إلى المحور الثاني، وهو دلالة النص الشرعي، ولعله كان فيه نوع من الاستفاضة قليلا. فالصدع في اللغة الشق في الشيء، الصلب كالزجاج والحائط وغيرها. إذن الشق في الشيء الصلب كالزجاج والحائط وغيرهما يطلق عليه لفظ صدع، وجمعه صدوع، وقيل صدعه شقه ولم يفترق. والصدع الشق يقال صدعته فانصدع أي انشق. إذن في اللغة الصدع باختصار أو ببساطة هو الشق. أما حول أقوال المفسرين في شرح هذا القسم القرآني، جاء في تفسير الطبري في قوله تعالى والأرض ذات الصدع، يقول تعالى ذكره والأرض ذات الصدع بالنبات. ولعلنا قلت قبل قليل سنتحدث عليه من جانب شرعي، ثم بعد ذلك من منظور علمي. وينقل أيضا الطبري جملة من الأقوال في هذه الآية عن السلف، عن ابن عباس قال والأرض ذات الصدع، قال ذات النبات. وعنه أيضا من طريق آخر يقول صدعها أو صدعها إخراج النبات في كل عام، بمعنى كأنه المفسرين القدامى فهموا من عملية الصدع، لأنهم ينظرون أو يشاهدون أمامهم عملية خروج النبات من الأرض، فهي أو هذا النبات كأنه يقوم بعملية صدع لهذه الأرض. وأيضا عن الحسن قال هذه تصدع عما تحتها، بمعنى أنه النباتات أو هذه التربة تصدعت نتيجة لخروج النبات اللي كان تحتها. وأيضا عن مجاهد حول والأرض ذات الصدع مثل أو قال مثل المأذم، مأذم منا، ولعل يعرج على المقصود بالمأذم. وعنه من طريق آخر يقول الصدع مثل المأذم غير الأودية وغير الجرف. طبعا المأذم هنا هو كل الطريق ضيق بين جبلين، ولعله فيما يعني إن شاء الله قريبا عندما نتحدث عن الصدوع أيضا من الناحية العلمية سنجد أنها كأنها أو هي عبارة عن أودية أو صدوع أو شقوق، كأنها قسمت المنطقة إلى جبلين. فالمأذم زي ما قلنا هو كل طريق يضيق بين جبلين، وهو المضيق في
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله

أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم.
3: دروس من الحج المبرور.
2: الدرس الثالث.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة في درس من دروس الحج المبرور، والذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
5: حياكم الله وبارك فيكم.
4: فضيلة الشيخ، نقول لكم الحقيقة تحيات ودعاء الذين يتابعون هذه البرامج وهذه الكلمات وهذه الدروس التي تلقونها، جعلها الله في موازين حسناتكم. وأرجو أن تتحدثوا في هذا الدرس حفظكم الله للإخوة والأخوات عن عنوان الإخلاص وأثره في حياة الحاج، وكيف يعود الحاج وقد عاد إلى ربه داعيا الله أن يتقبل منه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحاج منذ خرج من بلده إلى أن يرجع إليه وهو في عبادة ومتوجه إلى عبادة، ثم بعد ذلك يدخل في العبادة ويؤديها ثم ينتهي منها، فيجب عليه أمران: أولا الإخلاص لله عز وجل، فلا يكون في حجه وعمرته رياء ولا سمعة ولا مقصد لطمع دنيوي، وإنما يكون خالصا لوجه الله عز وجل يريد ثواب الله عز وجل. والأمر الثاني أن يكون حجه وعمرته صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فهو حج بالناس وبين لهم كيف يحجون، كيف يؤدون المناسك بأتم بيان وأوضح عبارة في قوله وفي فعله صلى الله عليه وسلم. حج معه ما يزيد على 100,000 من المسلمين، فتعلموا منه صلى الله عليه وسلم كيف يؤدون مناسك الحج، ورووها لأمته ممن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. فهو صلى الله عليه وسلم بين للناس كيف يحجون، كيف يؤدون المناسك بأوقاتها وأمكنتها وصفاتها، أتم بيان عليه الصلاة والسلام. وروت الأمة حجته صلى الله عليه وسلم واقتدت به في ذلك، والعلماء يبينون للناس صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلمونهم مناسكهم لأجل أن يؤدوه على الوجه المشروع حتى يتقبله الله سبحانه وتعالى، يخلصون لله العمل والقصد، ويصبرون على ما ينالهم من التعب والمشقة، فإن الحج من الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهو فيه مشقة ولكنها في سبيل الله عز وجل. فالمسلم على خير من حين يخرج من أهله إلى أن يرجع إليهم حاجا أو معتمرا، فهو في عبادة عظيمة وفي مقصد عظيم، فلا بد أن يستشعر ذلك وأن يكون خاشعا لله قاصدا ثواب الله، ويكون قدوة لغيره من إخوانه الحجاج حتى يعود بأجر عظيم. قوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
4: اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. شكرا لكم فضيلة الشيخ صالح على هذا الدرس القيم الذي استفدنا منه جميعا، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا الدرس من مكتبة الشيخ. يتجدد اللقاء إن شاء الله في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
7: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
8: حكم البطاقات المصرفية. البطاقات المصرفية هي بطاقات ممغنطة يدون عليها اسم حاملها وتاريخ إصدارها وتاريخ نهاية صلاحيتها، وتستخدم في الحصول على النقد أو في شراء السلع والخدمات، ولها شكلان. الشكل الأول ما يسمى ببطاقات الخصم الفوري، وهي التي يتم فيها الخصم فورا من رصيد العميل الموجود لدى المصرف، فلا تعطى إلا لمن كان له رصيد لدى المصرف ويستعملها بمقدار ذلك الرصيد فحسب. حكم هذه البطاقات: لا حرج في التعامل بهذه البطاقات واستصدارها، لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصيد العميل، فليس فيها قرض من المصرف، لكن تجب مراعاة ألا يكون المصرف المصدر لها من المصارف التي تتعامل بالربا. كما أن الأجور التي يأخذها المصرف على هذه البطاقة جائزة أيضا، سواء أكانت مقابل الإصدار أم السحب النقدي أو غير ذلك، لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من المصرف، ولا يترتب على أخذها محظور شرعي. ويجوز استخدام هذا النوع من البطاقات في شراء الذهب وما يجب فيه القبض شرعا، لأن خصم النقود من المشتري وقيدها في حساب البائع يتم فورا عند الشراء. الشكل الثاني، بطاقات الائتمان غير المغطاة برصيد نقدي لحاملها، وهي على أنواع. النوع الأول، بطاقة ائتمان تصدر مقابل أجرة معلومة، وهي وسيلة شراء في الذمة بالدين مع تحديد طريقة معينة للسداد دون ترتيب فائدة على التأخر في السداد. وهذه البطاقات تصدرها المؤسسات المصرفية الإسلامية، وهي جائزة شرعا. النوع الثاني، بطاقات الائتمان الربوية، وهي وسيلة شراء في الذمة بالدين مع ترتيب فائدة على الدين، وهي محرمة شرعا. النوع الثالث، بطاقة تعطي حاملها مهلة محددة من غير فائدة ربوية، فإن تأخر عن السداد بعد مضي هذه المهلة ترتبت عليه هذه الفائدة، وهي غير جائزة لما تتضمنه من شرط فاسد، فلا يجوز استصدارها. ويرخص لأصحاب الحاجات في التعامل بالقسم الثالث عند مسيس الحاجة وعموم البلوى وانعدام البديل، مع وجوب العزم على السداد قبل مضي الأجل وترتب الفائدة عليه وغلبة الظن على تحقق القدرة على ذلك.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: كانت الكعبة المشرفة تتعرض للسيول، وفي كل مرة تتضرر أجزاء منها، حتى بني لها عماد من الحجر كما هو العادة قديما لتقوية جدرانها وحمايتها من السيول. الشاذروان هو الوزرة المحيطة بأسفل جدار الكعبة المشرفة من جهاته الأربعة، وهو مكون من 68 حجرة، وفيه حلقات يربط بها ثوب الكعبة المشرفة. وكان الشاذروان قديما قريبا من الأرض، ويطوف عليه العوام حتى بني بشكله المنحني الحالي والمرتفع ليمنع طواف الناس عليه. عند الملتزم ينخفض ارتفاع الشاذروان حتى لا يمنع المسلمين من التزام باب الكعبة، وكذلك في حجر إسماعيل لا يتجاوز ارتفاعه سنتيمترات. أعيد بناء الشاذروان قديما 5 مرات، وفي العهد السعودي تم تجديده 2 مرات، آخرها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقد جدد الشاذروان برخام جديد يحاكي ألوان ونوعية الرخام القديم، 8 أحجار من أندر قطع المرمر على مستوى العالم تمت المحافظة عليها عند تجديد الشاذروان، وتتميز بلونها البني المائل للصفرة. أهداها الخليفة جعفر المنصور للكعبة المشرفة.
1: وضيف الله في أرض الكرام.
2: هذا الباب المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، يلمسون عن طريق القدم أكرمكم الله أو عن طريق العصا، يجي بالكرسي المتحرك هنا ويشرب ماء زمزم بكل سهولة وبكل أريحية. ابحث مباشرة عن هذه العلامة الظاهرة أمامك. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، مع قدوم زوار بيت الله الحرام لأداء نسك الحج والعمرة يكون في المسجد الحرام أعداد ضخمة من الزوار، وهذه الأعداد ما عمرها كانت عائق أمام تقديم كثير من الخدمات لهم. خلونا نتعرف على هذه الخدمات، وخصوصا الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. تعالوا معنا. أنا الآن واقف قدام باب 68، هذا الباب المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة الغالين على قلبي وقلبك. وعملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة لهذه الفئة، وأيضا أنشأت إدارة مخصصة لخدمتهم. هذا هو المسار المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، يلمسون عن طريق القدم أكرمكم الله أو عن طريق العصا. في المصليات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة يتوفر فيها الكثير من الخدمات، من ضمنها المصحف الكريم بلغة براين، وأيضا المصحف القارئ بواسطة القلم، وبعض الكتب التوعوية والإرشادية بلغة براين، بالإضافة إلى الصعيد الطيب للتيمم للأشخاص اللي مو قادرين يتوضؤون بالماء. هذه حافظات ماء زمزم مجهزة لذوي الإعاقة الحركية، يجي بالكرسي المتحرك هنا ويشرب ماء زمزم بكل سهولة وبكل أريحية. أيضا يوجد بهذه المصليات شباب لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويوجد حوامل للمصحف الشريف مثل الحامل هذا لكبار السن وهذا الحامل لذوي الإعاقة الحركية. وفي خدمة ثانية وفرتها رئاسة شؤون الحرمين لذوي الإعاقة السمعية، يمكن الكثير ما يعرف عنها أي شيء. لو جيت الحرم في يوم الجمعة تعال مباشرة عند باب 93 في توسعة الملك فهد، في موقع هناك مخصص ومجهز بجميع الإمكانيات. في هذا المكان تترجم الخطب بلغة الإشارة. في الختام أذكرك إذا كنت من تعارف هذه الأبواب ابحث مباشرة عن هذه العلامة الظاهرة أمامك، وراح ترشدك مباشرة لهذه الأبواب المخصصة لذوي الإعاقة. معلومة بسيطة ومهمة جداً، المصليات المخصصة لذوي الإعاقة تقع مباشرة أمام هذه الأبواب، يعني تدخل مع الباب إلى المصلى بكل سهولة وبكل أريحية. في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: عشر ذي الحجة هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له. فبالنسبة للعشر إما يوم عرفة فقط وإما العشر كله. أما من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر وجعل السابع والثامن والتاسع هي الأيام فلا حرج عليه.
0: خير عند ربك، عند ربك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى على

0: المواطن التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأطال فيها الدعاء في الحج خمسة: 1. على الصفا والمروة في السعي. 2. عند الصخرات أسفل الجبل في عرفة. 3. عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر في مزدلفة. 4. عند الجمرة الصغرى بعد رميها في أيام التشريق. 5. عند الجمرة الوسطى بعد رميها.
1: من أعمال الجمعة عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم أدهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: قتات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. قال الحافظ: القتات والنمام بمعنى واحد. وقيل: النمام الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديثاً فينم عليهم، والقتات الذي يتسمع عليهم وهم لا يعلمون ثم ينم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري واللفظ له ومسلم.
3: حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب
2: وابن ماجه
3: وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة.
2: كنا نمشي مع رسول الله،
3: نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم،
2: فقام
3: وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
2: في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: فيما ذاك؟ قال: كان أحدهما لا يستنزل من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. قلنا: وهل ينفعهم ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. رواه ابن حبان في صحيحه. قوله: في ذنب هين، أي هين عندهما وفي ظنهما.
4: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، مودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام،
2: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
5: سبحانك،
2: ألا هل بلغت؟
5: سبحانك،
2: رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
5: كنت وتكون.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه
5: قيوم
2: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
5: والأرض والسماوات
2: كل مسلم على المسلم حرام،
5: وجعلت فيهن ملائكتك الكرام،
2: رواه مسلم
5: يسبحون،
2: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: فسبحانك سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم
6: أواه كم هزني هذا
7: يلا على أبوك لأبو حتى أمك يلا خذها روح يلا
8: عود الشرع الفيس.

0: نستعين
1: قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
0: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
2: والأرض فرشناها فنعم الماهدون والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا

أتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله.

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

0: إله إلا الله
1: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. القرآن
2: الكريم من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
3: نداءات ربانية.
4: نداءات ربانية.
3: يحفل كتاب ربنا جل وعلا بنداءات ربانية عظيمة. يخاطب بها ربنا جل في علاه البشرية كافة. منها نداءات موجهة للمؤمنين خاصة.

0: تتقون.
1: والبعض منها موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة.
2: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا
3: بأفواههم. فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك مطواعين إليك.

إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين إليك.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: نداءات ربانية.
2: نداءات ربانية.
1: يحفل كتاب ربنا جل وعلا بنداءات ربانية عظيمة يخاطب بها ربنا جل في علاه البشرية كافة، منها نداءات موجهة للمؤمنين خاصة

0: يقول.
1: والبعض منها موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة:
2: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم.
1: نداءات ربانية.
3: والمؤمن يستفيد من كل هذه النداءات، حتى النداءات الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض والهدف الأساس من هذه النداءات شد الانتباه لما يتضمنه الخطاب الرباني من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. نداءات ربانية. مع طلال الزايدي والدكتور محمد بن مطر السهلي.
4: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. نحن وإياكم أيها الإخوة الكرام في البرنامج الأسبوعي في ملكوت الله، وهذا البرنامج نسلط الضوء فيه على آيات الله سبحانه وتعالى وما جعله من إعجاز وإبهار لعباده، لعل الله عز وجل أن يهدي قلوبا مغلقة إلى الحق بإذنه. يسرنا ويطيب لنا في هذا الدرس أن يكون معنا ضيفا كريما، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور بندر الشراري. السلام عليكم شيخ بندر، وحياكم الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي محمد، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
4: حياكم الله يا شيخنا. أيضا هذه أطيب التحايا من فريق العمل، من التنفيذ الإذاعي عبد العزيز عسيري، ومن الإخراج عادل السليهبي، وهذه تحياتي محدثكم محمد القرني. وكما قرره شيخنا في هذا الدرس، سوف يكون الحديث حول آيتين من آيات الله العظام، ألا وهما الشمس والقمر، آيتان من آيات الله. سوف نأتي إن شاء الله في ثنايا هذا الدرس على ما يسمح به الوقت من نقاط مهمة فيما ذكر أيضا في القرآن والسنة حول هاتين الآيتين. لعلكم الشيخ بندر بارك الله فيكم تصدرون هذا الدرس بالحديث عن هاتين الآيتين، تفضلوا فتح الله عليكم.
5: الحمد لله الملك الديان، خلق الشمس والقمر بحسبان، والصلاة والسلام على المبعوث للإنس والجان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، يشرفني المشاركة في هذا البرنامج والذي وسم بعنوان في ملكوت الله للحديث عن الشمس والقمر من خلال ما ورد في كتاب الله عز وجل، دعوة للتفكر في تلك الآيتين، ودعوة لتفهم ما يتعلق بهما مما ورد في شأنهما في كتاب الله عز وجل. فإن الله ذكر الشمس والقمر في كتابه على قدر ما يحتاجه الإنسان من الموعظة والعبرة

0: الحد الذي يمكنه التفكر والتأمل في هاتين الآيتين العظيمتين. إن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر في هذا الكون الفسيح وبما فيه من الأجرام العظيمة والكواكب والنجوم والتي تعد بالمليارات، وأحدها الشمس والقمر، كل هذه خلقت لهذا الإنسان، هذا الإنسان الذي خلقه الله لعبادته. ومما يدل على أن الله خلق هذه الأجرام وما فيها وبما فيها السماوات والأرض والشمس والقمر قوله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. سخرهما للإنسان لتكون سببا في مصالحه الدينية والدنيوية. وأما مصالحه الدينية فبالتفكر والتأمل والسياحة الفكرية التي يستدل بهما على عظمة، التي يستدل بخلق هذين النيرين على عظمة الخالق، لأنهما مخلوقان عظيمان، فهما يدلان على عظمة خالقهما سبحانه وتعالى.
1: إذن هكذا تكون الآيتان الشمس والقمر في بدء هذا الدرس. فلعلكم الشيخنا تأتون إلى التفريق في القرآن بين الشمس والقمر.
0: نعم، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين الشمس والقمر في كتابه من جهة أوصافهما، فقد قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فتلاحظون أن الله سبحانه وتعالى وصف القمر بأنه منير، ووصف الشمس بأنها سراج، وقال عز وجل: وجعلنا سراجا وهاجا. فلكل من القمر والشمس صفات تختص بهما أو تختص بها، يعني الشمس في ذكر الله عز وجل من صفاته أنه سراج، والقمر أنه منير. وهذا يدلنا أولا على أن منزل هذا الكتاب هو الله سبحانه وتعالى، لأن معرفة هذين السرين الخاصين في الشمس والقمر لا يدركان إلا بمن اطلع عليهما الاطلاع الكامل، وهذا لم يطلع عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى. وقد جاء في العلم الحديث إدراك ذلك بما أعطاهم الله عز وجل من الوسائل التي يصلون بها إلى معرفة ذلك. وصف الله الشمس بأنه سراج لأنه ينتج منه ضوء وحرارة، بينما القمر وصفه الله عز وجل بأنه منير فقط وأنه نور لأنه يعكس نور الشمس أو ضوء الشمس. ثم ذكر الله عز وجل بأن الشمس سراج وهاج، ولاحظ كلمة السراج، السراج هو مثل المصباح الذي يضيء، لكنه ذكر أيضا هنا أنه وهاج، والوهج هو تلك الحرارة التي تضطرم وتتقد، وذلك اللهب الذي ينطلق منها. وهذا مما أثبته العلم الحديث، فإن لهب الشمس يقدر يعني طوله بعشرات الآلاف من الكيلومترات، وهذا أمر لا يمكن لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن من بعده في القرون التي لم يصل لها علمنا الحديث اليوم أن يدرك هذه الحقيقة، مما يدل على أن منزل هذا الكتاب هو الذي أنزل أو هو الذي خلق هذين النيرين، وأطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على مثل هذه المعاني.
1: سبحان الله. إذن هكذا كانت الشمس بحرارتها بل بوهجها المذكور في القرآن دال على أن الشمس لها ارتفاع لهذا الوهج إلى ما ذكرتم يا شيخنا في هذا الدرس حول مسافات مرتفعة من النار أو من اللهب المتوهج، دون أن يعرف الأولون من سلف هذه الأمة معنى المعنى الدقيق والصورة الصحيحة، لولا ما من الله عز وجل به على بعض الناس من العلم وتم تصوير هذا الوهج في عصرنا الحالي. فيما يتعلق أيضا بالكلمة المذكورة في القرآن الكريم الحسبان، ما معنى الحسبان المذكور في سورة الرحمن في شأن الشمس والقمر؟
0: أحسنتم. بالنسبة للحسبان المقصود به سير كل من الشمس والقمر بحساب دقيق، هذا الحساب الذي لا يتقدم ولا يتأخر.
1: سبحان الله.
0: وفيه من المصلحة العظيمة للإنسان في معاشهم وفي رزقهم. فالشمس كما هو معلوم أنها تسير وتتم دورتها في السنة مرة واحدة، بينما القمر يتم دورته في كل شهر. هذا الحسبان لو تقدمت الشمس أو تأخرت وكذلك القمر لتعطلت كثير من مصالح الناس، ولما كان هناك فائدة من وجودهما، لأن وجودهما إنما كان لمصلحة الإنسان. فتخلف هذا تخلف النيرين عن سيرهما الذي قدره الله لهما فيه تعطيل لتلك المصلحة التي من أجلهما أو من أجلها خلق هذين النيرين. وبهذه المقادير التي تسير عليهما تنتظم مصالح العالم في الفصول الأربعة، ويحصل بسببها ما ينتج من ثمار وأشجار وغلات ونحو ذلك، بحيث أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا السير الذي يسيران بحسبان ملاحظا لدى المزارعين ولدى أهل المواشي ونحو ذلك في معرفة أوقات الغيث والمطر والربيع ونحو ذلك. ولاحظ قول الله سبحانه وتعالى في نعم، قال ذلك تقدير العزيز العليم بعد أن ذكر هذا السير، أي أن هذا التقدير لا يمكن أن يكون إلا بفعل القادر الذي اختار هذا، وهو الله سبحانه وتعالى. فقد قدرها تقديرا بديعا، وهو سبحانه وتعالى عزيز، لا يمكن لأحد أن يمنع تقدير الله أن يكون، ولا يستطيع أحد أن يغلب الله سبحانه وتعالى في سير هذين النيرين. ولذلك لا يمكن للإنسان مهما بلغ من العلم ومهما وصل إلى ما يريده من هذه الكواكب أن يغير مسار ذلك النيرين، لأن الله عز وجل العزيز العليم لا يغلب ولا يمانع سبحانه وتعالى.
1: الله أكبر. فيما يتصل بهذا الحديث إذن شيخنا في الحساب فيما يتعلق بالشمس والقمر، حدثونا أيضا عن السنة الشمسية والسنة القمرية.
0: بالنسبة للسنة الشمسية والسنة القمرية، لا شك أن للشعوب والأمم حسابات، وكل له حساب بقدره، لكن أشهر حسابين يحسب بهما الشمس والقمر. فالسنة الشمسية والقمرية كل منهما 12 شهرا، إلا السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية 11 يوما. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا المعنى في كتابه، وأشار إليه بقوله سبحانه وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والفرق بين السنة الشمسية والقمرية كما تقدم أن الفرق بينهما 11 يوما، ففي كل 100 سنة تزيد 3 سنوات قمرية، إذن ففي 300 سنة هذه فيها 9 سنوات. فقال عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي 300 سنة شمسية وازدادوا 9، أي 9 سنوات قمرية، بمعنى أن مكث أصحاب الكهف كان 300 سنة شمسية أو 309 سنوات قمرية. وهذا حساب لا يتغير ولا يتبدل إلى قيام الساعة، إلا إذا قدر الله عز وجل بجمع الشمس والقمر وتعطيل ذلك النظام الذي يتعطل بعد أن يقبض الإنسان.
1: الله أكبر. هذا حساب دقيق الشيخ بندر فيما يتعلق بالسنة الشمسية والسنة القمرية، وما ذكرتموه شاهد في القرآن العظيم على عظمة الله سبحانه وتعالى والدقة في ضبط ميزان الوقت والتاريخ على مدى العصور، كيف لا وهو الأزل سبحانه وتعالى. فيما يتعلق إذن الشيخ بارك الله فيكم في الشمس لمن يراها في المنام، الشمس في الرؤيا كما في قصة يوسف، يعني كيف لنا أن ننظر إلى دلالتها هنا؟
0: والله بالنسبة لرؤية الشمس والقمر والكواكب في الرؤى والأحلام فهذه يعرفها أهل الرؤى، لكن بالنسبة يعرفها المعبرون للرؤى، لكن بالنسبة لرؤية يوسف عليه السلام عندما رأى الشمس والقمر ورأى 11 كوكبا معهما يسجدون له كما قال عز وجل، نعم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر هم إخوته، لأن ابن يعقوب عليه السلام 12، فيوسف أحدهم ورأى إخوته، ثم أيضا مع ذلك رأى الشمس والقمر. والشمس والقمر هنا عبارة عن الأب والأم، وبعض الناس يظن أن الشمس هو الأب والقمر هي الأم، والأمر ليس كذلك، فالشمس مؤنث وهي الأم والقمر هو الأب، وهكذا شأنهما في شريعتنا. ف فإن الأم مقدمة على الأب في البر، ولذلك كانت أمه شمسه وأبوه قمر، وقد يعني عبرت هذه فيما بعد أن أن أن الله عز وجل ذكر أنه رفع أبويه على العرش وأنهم وأن إخوته خروا له سجدا.
1: سبحان الله، هذا أمر عجيب. فيما تصل إذن كذلك شيخنا في معنى الجريان، والشمس تجري لمستقر لها كما هي الآية العظيمة في القرآن العظيم، حدثونا عن معنى هذا الجريان.
0: هو أن الشمس تجري، وهذا بنص كتاب الله عز وجل، لا كما يقوله بعض علماء الفلك في هذا الزمن. فالشمس تجري كما قال عز وجل، والشمس تجري لمستقر لها، وقال عز وجل كل يجري لأجل مسمى، وقال وسخر الشمس والقمر دائبين. فجريان الشمس هذا مقطوع به ونؤمن به ونعتقده. وأما الذين يقولون أن الشمس لا تجري وأنها ثابتة وأن الأرض تدور حول الشمس، فنحن نقول أن الأرض تدور حول الشمس هذا لا بأس به، لأنه ليس عندنا ما يمنعه في شرعنا، لكن أن الشمس لا تجري هذا مما نرده. ولذلك حتى علماء الفلك أنفسهم الذين وكثير منهم غير مسلم مختلفون في قضية جريان الشمس، فمنهم من يرى أن الشمس تجري ومنهم من يرى أن الشمس لا تجري، لكن نحن لا حاجة لنا بهذا الأمر من قبلهم، فنحن نعتقد أن الشمس تجري كما قال عز وجل. وأما جريانها فإن لها جريان أو يعني تجري من جهتين، الجريان الذي هو على مدار العام، والجريان الذي هو على مدار عمر الشمس كله. فأما جريانها على مدار اليوم والعام فإن الشمس كل يوم لها مطلع إلى أن تتم دورتها في سنة كاملة، ولذلك نحن نرى طلوع الشمس وغروبه في الصيف ليس كطلوعه ليس كطلوعها في مثلا الشتاء. ولذلك قال عز وجل رب المشرقين ورب المغربين، قيل رب المشرقين ورب المغربين، أقصى مشرق الشمس وأقصى مغربها في الصيف، وأقصى مطلع الشمس في الشتاء وأقصى مغربها في الشتاء. وأما جريانها في الجريان الذي ينتهي إلى قيام الساعة، فقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما غربت الشمس قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ فقلت الله ورسوله أعلم، فقال فإنها تذهب تسجد بين يدي ربها سبحانه وتعالى ثم تستأذن بالرجوع كل يوم، فترجع إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، فتستأذن الله عز وجل فلا يأذن لها حتى يأتي وقت طلوعها، وإذا هي إلى الغرب أقرب منها إلى الشرق، ثم يأمر الله عز وجل الشمس في تلك الحال أن تطلع من حيث غربت فتطلع من الغرب، فهذا انتهاء جريانها.
1: الله أكبر، الله المستعان. هنا شيخنا بارك الله فيكم أيضا فيما يتعلق بهذا الحديث حول الآيتين العظيمتين الشمس والقمر، حديث ماتع وإياكم والحديث ذو شجون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا الفائدة فيما سمعنا منكم، ولكن نستأذنكم في فاصل قصير ثم نكمل هذا الدرس بإذن الله. إذا أذنتم شيخ بندر.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى، وحيا الله ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور بندر الشراري، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمهتم بمجالات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. حياكم الله مرة أخرى الشيخ بندر.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
1: حياكم الله. كنتم تتحدثون قبل الفاصل عن آيتين عظيمتين وهما الشمس والقمر، ولعلكم تكملون هذا الدرس فيما يتصل أيضا بالقمر في تقدير الله عز وجل لهذه الآية في منازل. تفضلوا يا شيخنا.
2: نعم، يقول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. منازل القمر هي المطالع التي يطلع فيها القمر كل ليلة، وهي 28 منزل، ويبقى ليلتان يستسر بها القمر ولا يظهر. هذه المنازل التي قدرها الله عز وجل في القمر، جعلها الله عز وجل دلالة لمعرفة الأشهر بدايتها ونهايتها. وتخيل معي أخي محمد أنه لو لم يكن هناك تقدير لهذه المنازل، ولم يأتي القمر على هذا الوصف الذي نراه كل شهر، فإنه يبدأ كالهلال.
1: صحيح.
2: ثم يبدأ هلالا، ثم يكبر شيئا وشيئا حتى يتسق ويكتمل، ثم يبدأ بالنقصان ويصغر حتى يعود كما قال عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو العذق الذي في النخل الذي ينبت عليه التمر، أو ينبت عليه ثمر النخل وتتعلق به الشماريخ. فإنه إذا عاد كالعرجون القديم فإنه لا يكاد يرى لا في أول الشهر ولا في آخره. فهذا التقدير الذي جعله الله عز وجل للقمر وقدره إنما هو لمصالح الإنسان، فإن الإنسان يعرف به بداية الشهر ونهايته، وبالتالي كذلك يعرف السنوات، لأن السنة فيها 12 شهرا. فلو لم يكن هناك ظهور للقمر بهذا القدر الذي قدره الله عز وجل لأشكل على الناس معرفة الأشهر والسنوات. فجعل الله عز وجل هذه الآية العظيمة كالساعة في زمننا هذا التي يضبط الناس فيها أوقاتهم. ثم علق الله عز وجل بالقمر قضايا شرعية كثيرة، فمنها دخول الأشهر الحرم ودخول رمضان، وكذلك يعرف بالأشهر بداية العدد، عدة الوفاة مثلا، وغيرها من الأمور التي علق الشارع الأحكام بهذه المنازل، أي منازل القمر.
1: سبحان الله، لتعلموا عدد السنين والحساب. الله
2: أكبر. نعم.
1: فيما يتعلق أيضا بكلمة الدأب، دائبين، وهي الكلمة المذكورة في القرآن في شأن الشمس والقمر، ما معنى ذلك؟
2: نعم، بالنسبة لقول الله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي أنهما في دؤوب، يعني حركة، كما قال عز وجل: تزرعون سبع سنين دأبا، يعني دائمة. وذلكم أن الشمس والقمر فيهما أولا هذا السير الذي يسيرانه بهذا الحساب الدقيق، هذا مستمر لا ينقطع. ثم ما جعله الله عز وجل فيهما من المصالح المتعلقة سواء بالشمس في قضايا الزروع، أو القمر في معرفة المواقيت ونحو ذلك، وما يتعلق بالشمس في تفاوت الفصول ونحو ذلك، والمصالح المتعلقة بها، هذه دائمة لا تنقطع. فالله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الأمر فيهما، فهما لا ينقطعان إلى قيام الساعة، فهما دائبين في سيرهما وإنارتهما وتأثيرهما في إزالة الظلمة وفي صلاح النبات والحيوان. فالشمس سلطانه في النهار كما هو معلوم، والقمر سلطانه في الليل، ولولا الشمس لما حصلت الفصول الأربعة، ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية. فهذا كله من دأب هذين النيرين، فإنهما لا يختلفان ولا يتقدمان ولا يتأخران.
1: سبحان الله، الحمد لله على ذلك. إذن شيخنا بارك الله فيكم، والحديث ذو صلة بقصص الأنبياء كما هو الحال الآن مع قصة إبراهيم كذلك وقومه، على افتراض المسايرة التي يسايرهم في هاتين الآيتين الشمس والقمر، ينظر إلى الفلك، ينظر إلى هاتين الآيتين وعظمة الله فيهما، ويحاول أن يبين لهما الأحق بالعبادة من هو. ماذا عن هذا الأمر؟
2: أحسنتم. هو كما تعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلع إبراهيم عليه السلام على ملكوت السماوات والأرض كما قال عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأطلعه الله عز وجل على ملكوت السماوات والأرض، ومما أطلعه عليه هذين النيرين: فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قد قال الله عز وجل في آية أخرى: ولم يكن من المشركين، أي حتى قبل هذه القضية، مما يدل على أن إبراهيم عليه السلام إنما كان في هذا المقام مناظرا لا ناظرا، وكان محاجا لهم لا محتجا لنفسه على ما قدم عليها أو قاله. وهذا يفعله أهل المناظرة، فإنهم يتنزلون مع الخصوم فيما يتعلق بقول الخصم، فربما تبنى الشخص قول الخصم حتى يأتي على حجته ويقضي عليها، كما يفعل الذين يتصارعون كما يفعل الذين يتصارعون، فإن أحدهم إذا أراد أن يصارع الآخر أخذه ورفعه إلى فوق، هل يرفعه لإرادة الخير به أو ليرفعه مثلا من باب التشريف؟ لا، هو رفعه فوق ليصرعه في الأرض ويطرحه. فكذلك ما فعله إبراهيم عليه السلام، إنما أراد أن يستجرهم ويقول لهم: هذا الإله الذي تزعمونه هو الشمس والقمر، أي الشمس أو القمر أو تلك النجوم، لأنهم يختلفون في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد النجوم. فأراد أن يلفت انتباههم إلى أن هذه مسيرة غير مخيرة، وأنها تغيب وأنها تأفل، والله سبحانه وتعالى لا يغيب عن خلقه سبحانه بتقديره واطلاعه ورؤيته سبحانه وتعالى لهم وتصريف أمورهم. ولذلك بيّن لهم موضوع أن هذا أكبر وهذا أكبر وهذا أكبر، مما يدل على أن هناك أكبر من أولئك كلهم. فهذا مما يتعلق بذكر الشمس في قصة إبراهيم عليه السلام.
1: سبحان الله أكبر. كذلك يا شيخ، نريد منكم أن تأتوا إلى فائدة في معنى كلمة التزاور، هذه الكلمة التي وردت في سورة الكهف في شأن الشمس وكذا في قرضها حينما تغيب عنهم.
2: نعم أحسنتم، هذه وردت في سورة الكهف، والتنبيه عليها جيد من جهة أن كثيرا من الناس يقرأ هذه السورة كل جمعة، وربما أشكل عليهم بعض معناها. فالله سبحانه وتعالى ذكر عن الذين أووا إلى الكهف، ذكر الله عز وجل ما خصهم به دون غيرهم، فقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يظن بعض الناس أن الشمس في تلك الحالة إنما غيرت مسارها لأجل الفتية حتى لا تصيبهم، والأمر ليس كذلك، بل إن الشمس تسير في مدارها الذي قدره الله عز وجل ولم يتغير مسيرها، إلا أن هناك آية عجيبة في هذا الأمر،

0: تكون في كبد السماء، ثم تبدأ بالميل مرة أخرى إلى جهة الغرب. وقال عز وجل: وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، بمعنى أنها إذا غربت تكون من يسار الكهف تقطعهم ذات الشمال. فهم في وقت طلوع الشمس في ظل، وفي وقت بعد الزوال إلى غروب الشمس أيضا هم في ظل، لأن سقف الغار الذي هم فيه يحميهم كذلك من الأمطار ومن الشمس. أو يقال قول آخر، وقد أشار بعضهم إلى هذا وقال هي محل الآية حقيقة، لأنه قال بعدها ذلك من آيات الله، أن الشمس على تلك الحال كانت تصيب داخل الغار، لكن لما أو داخل الكهف، لكن لما أوى هؤلاء الفتية حجب الله عز وجل عنهم الشمس حتى لا تحرقهم وحتى لا تؤذيهم. وعلى كل حال فإنه على كلا القولين فإن الشمس لم تغير مسارها، بل هي على ما هي عليه قبل وأثناء وبعد.
1: سبحان الله، إلا أن فتية الكهف كانوا في أمان من أذاها ومن حرها ومن لسع أشعتها، هذا الذي يعني تقصدونه شيخنا.
0: أحسنت،
1: نعم سبحان الله. أيضا نبقى في ذات السورة، سورة الكهف، فيما قال الله عز وجل في شأن الشمس وذكر كلمة عين حمية، حدثنا عن هذا في فائدة للمستمعين.
0: نعم، في قول الله سبحانه وتعالى في قصة القرنين قال عز وجل: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إلى آخر القصة. الذي يهمنا هنا هو موضوع غروب الشمس. وبعض الناس اليوم وقبل ولا يزال أهل يعني الباطل الذين يعني يحاولون أن يطعنوا في القرآن يأتون بمثل هذه الآية ويقولون: كيف يقول الله عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة؟ والعين الحمئة المراد بها الطين أو البحر، لأنه يعني لونه يقرب إلى السواد في إذا كان عميقا. فكيف تغيب الشمس في هذا الطين أو في هذا البحر والشمس أكبر من الأرض بملايين المرات؟ فيقال لهم إن الله تبارك وتعالى يذكر عن ذي القرنين أو يذكر عن ذي القرنين وعن كل شخص يقف على طرف البحر حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة أنه يراها تغرب في البحر كأنها تغرب في البحر. ولذلك نحن إذا خرجنا مثلا في البرية أو سافرنا أو شيء من هذا نقول الشمس غربت في الجبل أو غربت الشمس في وراء هذا البرج، مما نعلمه أنها لم تغرب في الجبل وإنما حال الجبل بيننا وبينها، فهو تعبير لغوي صحيح. فأنت عندما تراها تغرب أنت تعلم أنها إنما غربت بمكان ليس هذا المكان الذي هي فيه، لكنها من جهة الناظر لما حال بينها وبينها لما حال بين الناظر وبين هذه الشمس هذا البحر أو هذا الجبل، فإنه يصح من جهة اللغة أن تقول إنها غربت فيه وأنها اختفت وراءه، فهذا تعبير لا بأس به. وهذا يعني يسوقنا إلى معنى آخر يعني في قضية أن الله عز وجل يخاطب الإنسان بناء على رؤيته ونظره. الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. يقول بعض الناس الأرض كروية والله سبحانه وتعالى يذكر لنا هنا أنها مسطحة وإلى الأرض كيف سطحت، فحتى بعضهم ممن يرى أن الأرض مسطحة وليست كروية وهو خلاف عجيب. لكن على كل حال إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تسطيح الأرض هو ذكرها بالنسبة للإنسان كيف يراها وهو على وجه الأرض، فإن الإنسان وهو على وجه الأرض يرى الأرض مسطحة، فيخاطب الله عز وجل الإنسان بناء على ما تراه عينه. فلو أن الإنسان كان على كوكب لذكر الله عز وجل أن الأرض كروية. ولذلك لما ذكر الله عز وجل شأن خلق السماوات والأرض قال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وتكوير الليل والنهار هما مما يلابس الأرض، ولا يمكن أن يكون هناك تكوير لليل والنهار إلا والأرض التي ألبست الليل والنهار بهذا التكوير إلا أن تكون مكورة. فعلى كل حال ذكر الشمس هنا أنها تغرب في عين حمئة هو في عين الناظر عندما تغرب في البحر، فإنه يقول غربت الشمس في البحر وهي العين الحمئة، والله أعلم.
1: سبحان الله. إذن هذا يقودنا كذلك يا شيخنا إلى أمر

0: جلل حول مصير الشمس والقمر. تعلمون بأن هنالك من الأمم من اتخذت الشمس والقمر للعبادة، يعبدونهما من دون الله سبحانه وتعالى، وهو الأحق المتفرد بهذه الطاعة المطلقة. لكن مصير الشمس والقمر عند قيام الساعة، ما هو هذا المصير، ولماذا قدره الله بهذه الطريقة؟
1: أحسنتم. هو كما تقدم معنا في أول حديث أن الله عز وجل خلق الشمس والقمر للإنسان، فإذا قامت الساعة وانتقل الإنسان من هذه الحياة الدنيا ومن هذه الأرض، فإنه لا يكون هناك يعني مصلحة لبقاء الشمس والقمر، فلذلك يعطل الله عز وجل هذا النظام الذي وضعه الله للإنسان بما في ذلك الشمس والقمر. وقد ذكر الله عز وجل الشمس والقمر على وجه الخصوص من بين سائر الكواكب، قال تعالى: فإذا طفق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. جمع الشمس والقمر، وذلك أن الشمس تكور ويذهب ضوءها وكذلك القمر ثم يجمعان، جاء في بعض الأحاديث أنهما يجمعان فيلقيان في النار، وسبب إلقائهما في النار حتى يعذب بهما من عبدهما من دون الله عز وجل. فإن هناك من عبد الشمس والقمر، قال عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. وكما جاء في قصة ملكة سبأ أنها كانت وقومها يعبدون الشمس من دون الله، فلذلك يعذبون بما كانوا يعبدونه في الدنيا، لا أن الشمس والقمر تعذبان، وإنما الشمس والقمر هما من وقود النار الذي يعذب به أهله. كما أن الإنسان نسأل الله السلامة والعافية قد يعذب بماله، كما جاء في الحديث أن الذي يعني لا يزكي أنه يبسط دراهمه ودنانيره على جسمه فيقوى بها جبينه وظهره، وكذلك إذا لا يزكي كذلك نعم، وكذلك إذا كان لا يزكي مثلا في إبله وغنمه ونحو هذا. فعلى كل حال أهل النار يعذبون بما كانوا يعبدون في الدنيا.
0: الله أكبر، في هذا عبرة يا شيخ بندر لمن خالف شريعة الله سبحانه وتعالى ولم يستدل بهذه النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة فيما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالألوهية وبكافة العبادات. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا للحق بإذنه. فيما يتعلق شيخنا بارك الله فيكم بانشقاق القمر، وهي الحادثة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك من الأمم في تاريخها من رصدت مثل هذا الانشقاق.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج قال: فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه هاهنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها أي حافتها، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدق الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلان خيرا، يريد أخاه، يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت هذا عمر ابن الخطاب يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة عبر في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. أحييكم وأرحب بكم في بدايتها، أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، والتي نستضيف فيها ضيف البرنامج الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: دكتور، في برنامج محاسن الإسلام نستعرض هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وكل هذه الشرائع وكل هذه الأوامر وكل هذه النواهي التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل هذه الأوامر وكل هذه الشريعة هي محاسن، نحاول في كل حلقة أن نستعرض محسنا من هذه المحاسن إن جاز لنا التعبير. دكتور، لازلنا نتحدث في البيوع ومحاسن الإسلام التي جاءت في البيوع، والتي تحفظ حق المشتري وحق البائع، والتي تحفظ في مجمل حق المجتمع وتجعل المجتمع يعيش في في في ود وإخاء وفي سلاسة أيضا. لأن دكتور، يعني مثل ما تحدثنا سابقا، من أكثر ما يشاح الناس فيه ويتشاح الناس فيه في الدنيا وفي الآخرة أيضا قضية الأموال. لذلك جاء الإسلام بضبط هذه القضية ضبطا كاملا تاما، لكي لا يعني يحدث النزاع ويحدث الخلل بين الناس ويحدث الخلل إجمالا في المجتمع. دكتور، سنتحدث في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في البيوع من خلال الموازنة بين الحقوق والواجبات. ماذا يمكن أن نقول في بداية هذه الحلقة حول الموازنة بين الحقوق والواجبات في قضية البيوع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في البداية نحن اخترنا ستة محاسن في البيوع. الأول دفع الضرر، رفع الجهالة والغرر، قطع مادة الخصومة والنزاع، التيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم، ثم تحديد المسؤولية، ثم الموازنة بين الحقوق والواجبات. وهذه الأمور التي ذكرناها كلها تحقق يعني نظرة الإسلام إلى المال وتعامل الناس فيه، لأن المال كما ذكرت من أهم الأمور التي يتشاح فيه الناس، ولا يكاد يوجد أمر آخر يتشاح فيه الناس كما يتشاحون في الأموال. يعني قد يتساهلون في أمور كثيرة نراها في حياتنا، ولكنهم يصلون عند المال فتحصل المشاحة الكبيرة. ولذلك الإسلام ضبط الأمر ضبطا عظيما، وأتى بمحاسن ليست في غير شريعتنا. من ضمن تلك المحاسن الموازنة بين الحقوق والواجبات. والحقيقة أن الموازنة بين الحقوق والواجبات مبدأ عام في الشريعة الإسلامية. قبل أن نقول بأنه مبدأ في البيوع، فهو مبدأ عام في الشريعة الإسلامية. انظر مثلا الشريعة ما جعلت حقا إلا وجعلت بإزائه واجبا، ولا جعلت واجبا إلا وجعلت بإزائه حقا. ولذلك أنت مثلا أب، لك على أبنائك حقوق ولهم عليك واجبات. أنت زوج، لك على زوجتك حقوق ولها عليك واجبات.
2: الزوجة أيضا،
3: الزوجة أيضا،
2: الجيران،
3: الجيران. يعني لا يوجد في الشريعة، ولذلك الذين يتكلمون عن مثاليات في الشريعة الإسلامية يريدك أن تبذل ولا تعطي ولا تأخذ، هذا الأمر غير يعني يجافي روح الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية قائمة على حقوق مقابلها واجبات.
2: أيضا نقطة مهمة دكتور، أن الدافع الذي جعلته الشريعة الإسلامية لبذل هذه الواجبات ولأخذ هذه الحقوق هو مراقبة الله عز وجل في المقام الأول. فلم تجعل يعني الحافز ليس ماديا بحت في الشريعة الإسلامية لضمان هذه الحقوق والواجبات بين الناس.
3: صحيح، هذه الموازنة بين الحقوق والواجبات تستطيع تقول أن كثيرا من البشر حتى غير المسلمين يحرصون عليه، لكن ليس لديهم الخلفية الدينية التي تدفعهم إلى الرقابة الذاتية. يعني عندنا في الإسلام مبدأ الموازنة بين الحقوق والواجبات مع دافع ديني ييسر على الناس القيام بهذا الأمر، يعني بحيث لا يطغى جانب على جانب. يعني مثلا أنت الآن عندما يكون عندك الدافع الديني لا يمكن أن تطالب بحقوقك دون أن تبذل الواجبات التي عليك. صحيح. وهذا هو الفرق بين المسلم وغير المسلم. يعني غير المسلمين قد يتشاحون، كل واحد عليه واجب وله حق يشاحح غيره في حقوقه ويؤدي واجبه لأنه يعلم أن غيره لن يسامحه فيه. نحن المسلمون يجب أن نعرف هذا الأمر، وأن يكون دافعنا في أداء الحقوق هو الدين، ثم نطلب ما لنا من واجبات كذلك بالدين، لأن الطرف الآخر يجب أيضا أن يكون عنده دين ليؤدي لنا ما لنا عليه من واجبات. وأيضا يجب أن يكون الدين دافعنا لأن نؤدي الحقوق لمن لهم علينا حقوق. هذا الأمر يختلف في الشريعة الإسلامية. طبعا لو نظرنا في عند غير المسلمين نجد أنه لا يوجد عندهم نظرة ربانية توازن بين الحقوق والواجبات، ولذلك ستجد هناك يعني خللا في مسألة ضبط الحقوق والواجبات. لكن لما كانت الشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير انضبطت الحقوق وانضبطت الواجبات بميزان الله تبارك وتعالى، ولذلك تجد أنه ما من حق تستطيع أن تقول لأنه مبدأ عام في الشريعة الإسلامية، ما من حق إلا وبإزائه واجب. ولذلك الإنسان لا يستنكف أن يؤدي الحقوق التي عليه، لأنه يعلم أن له في المقابل له واجبات على الآخرين. يعني هو يؤدي ما عليه، يعني ما لهم من حقوق، وله عندهم يجب أن يؤدوا ما عليهم من حقوق له مقابل ذلك. استعرض الشريعة الإسلامية، ما تجد حقا إلا وبإزائه واجب، ولا تجد واجبا إلا وبإزائه حقا. يعني مثلا انظر مثلا في الحياة، حتى مثلا لو نظرنا في الحياة العامة بين الناس، أنت تحترم الشخص ولك عليه أن يحترمك. بين الرجل والمرأة الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما استحق القوامة؟ بتفضيل الله التفضيل العام، لكن أيضا أهم عنصر من عناصر القوامة التي جعلها الله للرجل على المرأة وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك الإنسان إذا تخلى عن ذلك الواجب الذي أوجبه الله عليه فإنه يفقد جزءا عظيما من القوامة، يريد أن لا يصرف ويريد أن تكون له قوامة. كذلك المرأة إذا تخلت عن واجباتها حرمت من النفقة ومن السكنة، ويعدها الشرع ناشزة. ولذلك الشريعة الإسلامية قررت مبدأ عاما فيها وهو الموازنة بين الحقوق والواجبات. ضمن هذا المبدأ جاءت الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع، وسنستعرض صورا من البيوع أو ما يتعلق بالمعاملات المالية تبين هذا المبدأ العظيم، ويعني تجلي هذه يعني السمة البارزة. جميل. في الشريعة الإسلامية مما نعده من محاسن الإسلام في البيوع.
2: جميل دكتور، نحاول أن نبسط هذه الصور حتى يصل المفهوم إلى السادة المستمعين الكرام. دكتور، رفع يد الراهن عن المرهون كيف تظهر فيه صورة الموازنة بين الحقوق
3: الآن والواجبات؟ المعروف أن الله تبارك وتعالى أجاز الاستدانة وشرع لذلك حفظ المال. يعني أنت الآن تدفع مالك وقد لا يعود إليك، وكثير من الناس ربما يستدين ولا يعيد، فحفظا لمال الدائن جعل الله تبارك وتعالى الكتابة وجعل الرهن. الكتابة لحفظ الحق، والرهن أيضا لاستيفاء المال منه حين العجز عن الوفاء أو حين التمرد عن الوفاء. طيب الرهن حتى يكون محققا لغرضه لابد أن ترفع يد الراهن عن الرهن اللي هو المرهون، السلعة المرهونة. إذا لم ترتفع يده فلا قيمة للرهن. طيب نبسطها كما قلت، أنا الآن سأستلف منك مثلا 1000 ريال وسأرهن عندك ساعتي.
2: جميل.
3: طيب إذا كانت ساعتي تحت تصرفي ولا شأن لك بها، أين حفظ حقك؟ أين حفظه؟
2: ليس للرهن داعي،
3: ليس لم يؤدي حقه ولا قيمته ولا الغرض منه. ولذلك وازن الإسلام بين الحقوق والواجبات. أنت الآن لما أعطيتني 1000 أصبح لك عندي حق، تمام، وهو 1000 ريال. طيب ما الذي لك في المقابل؟ جعل الرهن في تصرفك ورفعت يدي عنه، ورفعت يدي عنه بمعنى أنه يسلم إليك ليكون تحت تصرفك حتى استيفاء المال. إن أعطيتك المال في الوقت المحدد وإلا استطعت برفع يدي عن هذا الرهن أن تستوفي مالك منه تبيعه ثم تعيد لي ما زاد، فإن لم يزد خلاص انتهى، فإن نقص عدت بالباقي علي. فهذه من الموازنة، هذه صورة من الموازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية وفيما يتعلق بالبيوع.
2: جميل دكتور، أيضا هناك صورة أخرى فيما يتعلق
3: نوضح بس أمر فيما يتعلق بهذا الأمر في الرهن. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز للراهن أن يبيع المرهون إلا بإذن من المرتهن.
2: أي.
3: ما هو مقتضى أن ترفع يده عنه؟ طيب ألا يملكه؟ نعم يملكه، ولكن نزعت منه هذه الصفة. لأنه أنا لو أملك الآن سيارة أبيعها متى أشاء ولا ما أبيعها متى أشاء؟
2: إذا تملكها تبيعها.
3: ما دام رفعت يده عنه لا يجوز له أن يبيع إلا بإذن من المرتهن. كذلك إذا أدى الرهن إلى المرتهن كان واجبا من جهته، جائزا من جهة المرتهن. يعني ما يأتي يقول أنا أعطيتك الساعة وبعد أقول لك لا أنا ما أريد أعطيك الساعة، أنا أريد أخذها مرة أخرى. الشريعة تلزمه بذلك، وإذا أصر المرتهن أن لا يسلمه الساعة فإن الشريعة تعطيه الحق أن لا يسلمه تلك الساعة، لأن الرهن بعد أن أقبضه للمرتهن يعني أصبح واجبا من جهته. لكن المرتهن عنده أن يبقي الرهن عنده، ممكن في لحظة من اللحظات يقول والله الرهن الآن أتحمل مسؤوليته ولا أستطيع أن أقوم بأمره، وأعاده إلى الراهن أو مكنه من الانتفاع به. كأن تكون مثلا سيارة قال له أريد أن أذهب إلى جدة مثلا، أريد السيارة اللي هي مرهونة عنه، فأذن له في بيعه، أذن له في إعارته. الأمر من جهة المرتهن جائز لأن الحق يتعلق به، أما من جهة الراهن الذي يتعلق حق المرتهن بعين ذلك الرهن فإنه يصبح واجبا وليس له أن يرجع عنه أبدا. وهذه موازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية.
2: جميل جميل دكتور. دكتور أيضا يعني من الصور التي سنتحدث عنها المقارنة بين القرض والقراض، سنتحدث عن هذه الصورة وغيرها من الصور التي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة، لكن اسمح لي أن نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذه الصور التي تبين وتبرز الموازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية لظهر هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وجاء بها ديننا الحنيف. دكتور اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا. مستمعينا الكرام فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: أهلا وسهلا دكتور. المقارنة بين القرض والقراض هي من الصور التي تبرز الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع في الشريعة الإسلامية. أولا ما هو القرض وما هو القراض، وكيف يعني ما وجه المقارنة فيهما فيما يتعلق بالحقوق والواجبات؟
3: طيب، القرض هو السلف، فأنا إذا أقرضتك مالا فقد أسلفت كذلك المال. أما القراض فهو المضاربة، بحيث وصورة المضاربة أن تكون لديك خبرة في مجال من مجالات التجارة وأنا عندي مال، فأعطيتك المال لتقوم بالتجارة في ذلك المجال الذي تجيده، هذا هو المضاربة. ونتفق على نسبة معينة من محصول الربح لا من المبلغ.
2: أي
3: يعني مثلا أقول مثلا إذا حصل ربح لك 50% ولي 50% مع الاحتفاظ بأصل المال.
2: جميل.
3: طيب، إذا نظرنا في القرض والمقارضة نجد أن القرض من عقود الضمان. القرض من عقود إيه؟ الضمان، واللي هو السلف.
2: أيه.
3: من عقود الضمان. بمعنى إيش من عقود الضمان؟ سلفت مني 100 ريال،
2: أنا أضمن أني
3: أنت تضمن. سرقها عليك سارق، حصلت عليك جائحة،
2: أيا كان ستعيد هذا المبلغ،
3: مسؤولية، أنت ضامن لهذا المبلغ. لماذا؟ لأنك لا تأخذ مقابل القرض شيئا، ولو أخذت عليه شيئا فقد وقعت في الربا.
2: أي.
3: فمقابل أنك لا تأخذ شيئا أنت ضامن، أيا كان الأمر وأيا كانت الظروف التي أحاطت بذلك القرض.
2: جميل.
3: طيب، في المضاربة،
2: أي في المضاربة
3: اللي هي القراض، أنت الآن يعني من منا الذي عنده المال؟ مثلا أنا أعطيت المال
2: وأنا أضارب،
3: وأنت تضارب، يعني بمعنى تتاجر فيه. أنا الآن العقد عقد أمانة. العقد عقد إيه؟
2: أنك ما تفرط، بالنسبة لي لا أفرط في هذا
3: لا
2: المال.
3: وجه الموازنة بين الحقوق والواجبات، لما كنت إذا ربحت لي في الربح نسبة، لي في الربح نسبة، لم يكن عقد ضمان.
2: أي لا أضمن النسبة،
3: لا تضمن إلا إذا قصرت.
2: أي.
3: طيب، وكيف يعني يكون التقصير؟ التقصير إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون
2: مخفيا.
3: إن كان ظاهرا تحملت، إن كان ظاهرا تحملت، وإن لم يكن ظاهرا فلأنه عقد أمانة تصدق بيمينك أنك ما قصرت فتحلف يمينا. طيب، لماذا قبلنا منك اليمين؟ لأن العقد عقد أمانة. طيب، لماذا جعل الإسلام عقد السلف هذا اللي هو القرض جعله عقد ضمان، وجعل عقد القراض اللي هو المضاربة والتجارة بمال من يعني في مجال معين عقد أمانة؟ لأنك في القرض لا تأخذ شيئا، وفي القراض تأخذ نسبة من الربح. فالموازنة بين الحقوق والواجبات هنا، لما كان هنا لا تستفيد شيئا جعله عقد ضمان، يعني لا يمكن أن أجمع عليك بين أن لا تستفيد شيئا من المبلغ وكمان أيضا يضيع عليك المبلغ، ولا يمكن أن أجمع لك هنا بين أنك تستفيد من الربح وفي الوقت نفسه أيضا يعني أنت ضامن مبلغك بحيث لا يتغير ولا يتأثر بشيء من الجوائح وبشيء من الظروف. فوازنت الشريعة بين هذين الأمرين، وهذه صورة عظيمة من الموازنة بين الحقوق والواجبات.
2: جميل.
3: لعل الأمر اتضح، وإن شاء الله يعني يكون اتضح للمستمع الكريم.
2: بمشيئة الله. دكتور، أيضا صورة أخرى، ربما هذه الصور يغلب عليها الطابع الفقهي، لكن لابد أن يعني أن نبين هذه الصور ونحاول أيضا أن نبسطها للمستمعين الكرام. الظهر يركب بنفقته ويحلب بنفقته.
3: هذا في الرهن. إذا يعني الآن كان زمان ممكن يرهن بقرة، يمكن يرهن شاة، يمكن يرهن عزك الله حمار، ممكن يرهن أي شيء من هذه الأشياء التي فيها لبن أو فيها ظهر يركب. طيب، العلماء يقررون أن نفقة هذه الأشياء على الراهن. مش معقول أعطيك مبلغ وتجيب لي بقرة يعني أو جمل
2: وأطعمه،
3: خلاص ضاع، يعني أنا يعني دفعت مالا وكمان أصرف لك. فهم يقولون إيه؟ على صاحبه النفقة. لكن لو كنت أنا الذي أركبه وكنت أنا الذي يعني أشرب لبنه فإنني أقوم بالنفقة مقابل ذلك الأمر.
2: أي.
3: إذا كان صاحب الرهن هو الذي يقوم بذلك فمقابل، يعني هو الذي يأخذ اللبن وهو الذي يعني مثلا الآن أودع عنده جملا فيذهب يأخذ اللبن منه، وقد يأخذه في بعض الأحيان بإذن المرتهن ليركب عليه، فالنفقة هنا كلها على الراهن. لو حصل العكس، الآن يجب أن يقوم المرتهن مقابل ركوبه ومقابل ما يشرب من اللبن أن يقوم بالنفقة، وهذا موازنة بين الحقوق، بين الحقوق والواجبات، وهذه صورة واتضح فيها الموازنة بين الحق والواجب.
2: جميل دكتور، يعني أيضا من الصور التي سنتحدث عنها الإجارة عقد أمانة والعارية عقد ضمان. أولا، ما هي الإجارة وما هي العارية، ومن ثم يعني نبسطها للمستمعين، ومن ثم سنتحدث عن وجه المقارنة بين الحقوق.
3: طيب، الإجارة معناها أنه أنا الآن إذا يعني استأجرت عقارا أو استأجرت بيتا أو استأجرت حتى أنت سيارة،
2: أنت مؤتمن على حفظه.
3: هنا لما كنت أدفع المال مقابل المنفعة فالعقد هنا عقد أمانة. يعني إذا حصل مثلا أي تلف للمؤجر، للشيء المؤجر،
2: أيه،
3: أنا مؤتمن عليه، بمعنى أنني لا أضمن إلا إذا قصرت، إذا قصرت أضمن، إذا لم أقصر أصدق بيميني وليس علي شيء، لأن قلنا التقصير قد يكون ظاهرا وقد يكون
2: خفيا.
3: فإن كان ظاهرا أنا أضمن لأنه ظهر أنني قصرت، وإذا كان خفيا أصدق بيميني أنني ما قصرت، أحلف أنني ما قصرت. لماذا؟ لأنني دفعت المال. طيب، العارية أنا أخذ منك مثلا سيارة، أقول لك أعطيني السيارة أذهب بها إلى الطائف مثلا، أنت السيارة قلت لي والله أنا ما أريد منك شيء، هي عارية. العارية مضمونة، لما كنت لا تأخذ شيئا مقابل إعطاء السيارة كانت العارية مضمونة. فلو حصل على السيارة أي شيء فإنني أضمنه سواء قصرت أم لم أقصر. وقد رأينا هذه الصورة من آبائنا، كان الوالد يذهب إلى بعض الناس يستعير بعض الأمور، فيقول له أنا أعطيك، يعني يأخذ بعض الأمور، يقول أعطيك عارية، يقول لا إجارة. فأنا لما نخرج نحن صغار لا نفهم شيئا، أقول لماذا لا تأخذها عارية مجانا؟ يقول لا، أنت لا تفهم ما هي الآثار المترتبة.
2: أنا أتحملها
3: عارية، أنا أتحمل مهما كان، أتحمل التبعات، وإذا أخذتها إجارة أنا لا أتحمل إلا إذا قصرت. فكانوا يرفضون أن يأخذوا عارية ويصرون على أخذ الشيء إجارة، لعلمهم بأن الإجارة عقد أمانة وأن العارية عقد ضمان. والشريعة هنا كفلت، انظر كيف وزنت بين الحقوق والواجبات، أخذه بدون مقابل لا أضمن، وإنما أضمن إذا قصرت، فإذا لم أقصر صدقت بيميني. طيب، أخذه بمقابل، إذا يعني أنا إذا أخذت بالإجارة بمقابل لا أضمن، تمام، إلا إذا قصرت، فإذا لم أقصر أنا خلاص يكفي ما دفعت من مال. أما إذا أخذته بدون مقابل
2: فأنت تضمن،
3: فأنا أضمن أيا كان الأمر. يعني مثلا أخذت سيارتك وذهبت إلى الطائف وحصل عليها أي عطل في خلال سفري إلى الطائف، يجب علي أن أضمن هذا الأمر، لأنه حصل في حال استخدامي لسيارتك. يعني لأن أنت أخذت مني شيء، مش معقول تعطيني سيارتك أذهب بها إلى الطائف وأعيدها إليك خربانة وكمان تدفع عليها.
2: وأعيدها يعني فيها مخالفة مرورية مثلا.
3: لا، مخالفة المرورية هذه تضمنها كانت إيجارة ولا غير إيجارة، لأنه تقصير.
2: أي جميل.
3: أي لا، المخالفة المرورية هذا تقصير واضح
2: فتضمن سواء كان ضمان أو إجارة.
3: ولماذا قلنا بأنه تقصير واضح؟ لأن القوانين معلومة، معروفة للناس جميعا، وأي سائق لا يعرف المخالفات المرورية يجب أن يعود مرة أخرى يتعلم في المدرسة.
2: أي
3: لكن نقول مثلا حصل خلل في السيارة. لأي شيء معين،
2: عطل معين،
3: إن كان بسبب تقصيري أنا، يعني مثلا استأجرت بسبب تقصيري أنا، يجب علي أن أتحمل. وإذا كان ليس بسبب تقصيري أصدق بيميني أنني ما قصرت. أما العارية فإنه يجب علي أن أضمن أي تلف في السيارة أثناء وقوعها تحت يدي وفي قبضي، لأن صاحب السيارة ما أخذ شيئا، فلا يمكن أن نجمع عليه بين أن لا يأخذ شيئا على سيارته وبين أن يتحمل إصلاح سيارته. وهكذا وازنت الشريعة بين الحق والواجب، وهذا يعني أمر عظيم وتشريع رباني حكيم.
2: جميل، الله يعطيك العافية دكتور. ما أدري إذا كان في كلمة تختم بها حديثنا حول الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع في الشريعة الإسلامية.
3: هناك صورة أخرى أيضا في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالبيوع، أن الخراج بالضمان. أن الخراج بالضمان. اشترى رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبدا ثم رده بعيب، فقال صاحب مالك العبد يا رسول الله قد استعمل عبدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. كيف الخراج بالضمان؟ بمعنى أن المشتري لما كان ضامنا للعبد أثناء بقائه عنده كان ما حصل له من منافعه في ضمانه، في مقابل ذلك الضمان، مقابل إيه؟ ذلك الضمان. فإذا اشترى إنسان سلعة من السلع، مثلا اشتريت سيارة، اشتريت إيه؟ سيارة واستخدمتها يومين ثلاث أربع، ذهبت إلى جدة ورجعت، ذهبت إلى الطائف ورجعت، ثم رددتها بعيب يعني لا يمكن أن يصح معه البيع، أو ما قبلته أنا المشتري لم أقبل ذلك العيب ورددت. طيب هذه المشاور التي قمت بها هل أدفع مقابلها؟ قال لا تدفع مقابلها شيء. لماذا؟ لأن هذه السلعة لما كانت معي في تلك الفترة كنت ضامنا لكل شيء يحصل عليها، فلا أتحمل شيئا مقابل الضمان، فلا أتحمل شيئا مقابل الضمان. قد يقول بعض الناس طيب إذا كانت المسألة موازنة بين الحقوق والواجبات، السلعة قبل تسليمها للمشتري، وهذا ذكرناه في حلقات أخرى، هي في ضمان البائع، فلماذا لا يكون ما يخرج من السلعة من الزوائد للبائع ما دامت في ضمانه؟ العلماء يقولون السلعة بالنسبة للبائع علة الأخذ الملك، علة أخذ الزوائد الملك، وهو بعد البيع خرجت من ملكه، يعني عللها الشارع بالملك فقط وليس بالضمان. أما بالنسبة للمشتري فالشارع عللها بالضمان والملك، بالضمان والملك، فهو يضمنها، المشتري يضمن ويملك، فيستحق إيه؟ فيستحق الزوائد. طيب وهذه الصورة يعني تخرج الغاصب، فإن الغاصب يضمن الزوائد، يضمن ومع ذلك هو غير مالك، ولأنه غير مالك لا يملكها، ولذلك الغاصب غصب سلعة معينة، مثلا غصب سيارة ورح بها مشاوير لجدة ورجع وذهب، يضمن ما يعني هذه المشاوير، يضمن الأساس ومع ذلك لا يملك المشاوير، ما يجيش نقول له مقابل أنك ضمنت السيارة لك حق المشاوير، لأنه لا يملك،
2: لأنه غاصب.
3: فانظر كيف وزنت الشريعة الإسلامية الآن بين البائع قبل القبض، خرجت من ملكه فلا يستحق شيئا، فالعلة في استحقاق الزوائد، في استحقاق ما يسمى بالخراج الملك، وقد خرجت من ملكه. طيب المشتري بعد البيع، بعد الشراء، يستحق الزوائد ولو كانت في يد البائع
2: لأنه اشترى،
3: لأن العلة هنا الضمان، بعدان استلمها، العلة الضمان والملك، الغاصب يضمن ولكنه إيه؟
2: لا يملك
3: لأنه لا يملك الزوائد، لأنه لا يملك الأصل.
2: أي جميل.
3: فهذه انظر كيف وازنت الشريعة الإسلامية بين الحقوق والواجبات، وهذا تشريع رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
2: الله يعطيكم العافية يا دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، وإن شاء الله أن نوصلنا هذه الصور في في في فيما يتعلق بالبيوع وإظهار هذه المحاسن بشكل سلس في هذه الحلقة. شكرا جزيلا يا دكتور، بارك الله فيك.
3: بارك الله فيكم. هي الأحكام قد تكون صعبة على المستمع الكريم، لكن كثير من المستمعين يعني
2: وأيضا لابد يعني لا تظهر هذه المحاسن إلا بإظهار مثل هذه الأمثلة المتعلقة ب
3: وإن شاء الله يعني تفهم، وما لم يفهم إن شاء الله ندركه في أمثلة أخرى إن شاء الله.
2: الله يعطيك العافية.
3: لكن الصورة الواضحة أن الشريعة قامت على مبدأ عام وهو الموازنة بين الحقوق والواجبات في كل شيء، ومن ضمنها ما يتعلق بالبيوع.
2: جميل، شكرا جزيلا دكتور، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كان مستمعين الكرام ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لكم مستمعين الكرام، وتقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها
1: وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بديع البيان. من بديع بيان القرآن الكريم دقته في المقابلة بين الألفاظ وإظهارها بصورة متناسقة متكاملة، ومن ذلك مقابلته بين الجوع والعري، ومقابلته بين الظمأ والضحي. فقد جاء التعبير القرآني في خطاب الله عز وجل لآدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. والمقتضى المعهود أن يقابل الجوع بالظمأ ويقابل العري بالضحي، ولكن القرآن الكريم قابل الجوع بالعري والظمأ بالضحي، وذلك لمناسبة غاية في الجمال، فإن الجوع عري الباطن وذله، والعري جوع الظاهر وذله، فقابل بين نفي ذل باطنه وظاهره وجوع باطنه وظاهره، كما أن الظمأ حر الباطن والضحي حر الظاهر، فقابل بينهما فتحصل من الآيتين نفي جميع الآفات ظاهرا وباطنا. بديع البيان.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.

0: need.
1: عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرة، وبدنا على البلاء صابرة، وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناد أحدهما جيد. وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. رواه أحمد بإسناد صحيح، والطبراني والبزار والحاكم وصححه، إلا أنه قال: والمسكن الضيق. وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني، وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وفي رواية البيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي واللفظ له، وقال حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأغسال الواجبة أربعة متفق عليها، وهي: الأول غسل الجنابة، الثاني غسل الطهارة من الحيض، الثالث غسل الطهارة من النفاس، الرابع تغسيل الميت. وأما الأغسال المختلف في وجوبها فهي: الأول غسل الجمعة، الثاني غسل إسلام الكافر. وأما الأغسال المستحبة فمتنوعة، ومنها غسل الإحرام، وغسل دخول مكة، والغسل لصلاة العيد، وغسل الإفاقة من الإغماء.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه.

خديه أخلاقه الحسنى، فكم من ذميم جمل البشر وجهه، ففي بشره عن حسن هندامه مغنى. أرى حسن الأخلاق يفرض حبه، ففي كل حبات القلوب له سكنى، ويزداد بين الناس قدرا ورفعة، ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا. لقد عميت عين ترى الصفح ذلة، ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا. فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى. وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا، وتكشف عنه الهم والغم والحزن. أرى حسن الأخلاق نزل

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور النحل والإسراء والكهف.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: التعاون. التعاون هو مساعدة الرجل لصاحبه، فإن كان على الخير فهو المحمود، وإلا كان بحسب الأمر الذي يعان عليه. والتعاون على الخير من صفات المؤمنين وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله سبحانه: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، وقوله جل شأنه: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الحديث رواه مسلم. وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الإيثار. الإيثار هو تقديم المسلم أخاه على نفسه في الحظوظ الدنيوية رغبة في الثواب من الله، وهو من أخص صفات المؤمنين وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقوله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقوله جل شأنه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ وفي رواية قال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. وفي رواية: فباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الطارق وحتى سورة الهمزة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الطارق وحتى سورة الهمزة.
1: قراءة القرآن عبادات، التلاوة عبادة، والترتيل عبادة، والتدبر عبادة، والتأثر بمعنى أنه يقشعر جلده ويخشع بدنه وتدمع عينه عبادة. ولذلك ابن مسعود يقول: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائب. القرآن فيه عجائب، فيه حياة القلوب، فيه المعاني السامية. الذي يقرأ عليه أن يتدبر، يمسك القرآن في فترة من الفترات يجلس يقرأ ويرتل ويردد. كان بعض السلف يقوم بآية واحدة يرددها، وسيجد علما عظيما وأجرا كبيرا ونورا ظاهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: الاستغفار. الاستغفار باب التوبة والمغفرة والرحمة والبركة، إنه طلب المغفرة من الغفور الرحيم سبحانه، والاعتراف بالذنب مع العزم على عدم العودة إليه. إنه طلب المغفرة التي هي ستر الذنوب والعفو عنها، وهو التوجه إلى الله تعالى بالدعاء والطلب أن يغفر الذنوب ويسقط العقوبة عنها. من فضل الاستغفار أن الله سبحانه وعد المستغفرين بالمغفرة والرحمة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي السنة النبوية أحاديث عدة عن فضل الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رواه ابن ماجه. من الأوقات العظيمة التي يحسن بالمؤمن أن يملأها استغفارا وقت السحر، لقوله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. فإذا جاء وقت السحر حرك المؤمن لسانه ولهج بقوله: رب اغفر لي، سامحني، تجاوز عني، وبنحو ذلك من صيغ الاستغفار الكثيرة. ومنها: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وأفضل الصيغ سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كان صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار ويقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. ويقول: يا أيها الناس، توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: رحلة الغفران.
0: حين تسير مع الوافدين في عداد المسافرين وكأن سفر الحج يذكرك بالسفر الطويل، يذكرك بالمسير إلى العظيم الجليل. سرت معهم فرأيت عبرا لا تنسى، وآيات عظيمة جل من وضعها وعلا. تسير في الركاب فترى في السفر عجبا، وأي عجب، تسير مع الأصحاب والأحباب، وترى إن نظرت أمامك إلى قفار ووهاد، إلى أشجار وثمار، إلى جبال وأنهار، تذكر بالواحد العظيم القهار. ما تقدمت ولا خطوت إلا وكان في قلبك أثر يذكرك بأن لا إله إلا الله. إنه كون مليء بالعبر وعبادة تهز كيانك حتى تكون من المعتبرين. فسرت مع الراحلين وسرت مع المغتربين، وما هي إلا أيام حتى وطئت قدمك دار السلام. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأعراف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.